0: خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: مباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة سلفيت. سلفيت مدينة فلسطينية صغيرة ومركز لمحافظة سلفيت، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة رام الله، وعلى بعد 45 كيلومترا شمال القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 204 كيلومترات مربعة. يعتمد النشاط الاقتصادي فيها على الزراعة، ويزرع فيها الزيتون بكثرة واللوز والفواكه كالتين والعنب والتفاح. تحتوي محافظة سلفيت على العديد من المواقع الأثرية والتراثية المهمة، مثل تل أبو الزرد في بلدة ياسوف، ودير سمعان البيزنطي في كفر الديك، وخربة قرقش في قرية بروقين التي تحوي مقابر رومانية مزخرفة ومنحوتة في الصخر، ومقامات كفر حارس وديرستيا التي هي إحدى قرى الكراسي في فلسطين خلال الفترة العثمانية المتأخرة، ومحمية وادي قانا الممتدة ما بين محافظة سلفيت وقلقيلية. تضم بلدات مثل بديا، بروقين، كفر الديك، ديرستيا، وقراوة بني حسان، ودير بلوط. ما يميز سلفيت هو طابعها الهادئ وطبيعتها الجبلية المغطى بأشجار الزيتون. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد، صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. في صباح هذا الخميس 25 من حزيران 2026 نحييكم أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 إلى إذاعة موال أو عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. تحياتي لكم إنجي سابا، ونبدأ وإياكم جولتنا الإخبارية. محكمة القدس تقرر تسريع محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد، الأمر طبعا اللي كان نتنياهو متخوف منه عشان هيك مطول الحرب. المحكمة المركزية إذن في القدس أعلنت تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو كرئيس وزراء إسرائيلي في ملفات الفساد المنسوبة إليه عبر تكثيف جلسات الاستماع إلى 5 أيام أسبوعيا ابتداء من أكتوبر المقبل. هذا القرار تعميم يعني أصدره قضاة هيئة المحكمة، أبلغ النيابة العامة ومحامي الدفاع بضرورة الاستعداد لعقد جلسات تمتد من الأحد إلى الخميس بين 9 و4 مع بدء السنة القضائية الجديدة.

احتجاجات حريدية ضد التجنيد، حيث شهدت شوارع وطرق رئيسية اضطرابات مرورية واسعة بعد الاحتجاجات من الحريديم هذولا ضد تجنيد طلاب المعاهد التوراتية واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، حيث انطلقت مواكب سيارات من عشرات المدن باتجاه سجن 10 قرب معسكر بيت ليد وكفار يونا. بحسب الشرطة الإسرائيلية خرجت نحو 600 مركبة ضمن قوافل الاحتجاج من 19 مدينة وبلدة، وهذا طبعا تسبب بازدحامات واختناقات مرورية كبيرة على محاور مركزية. جبهة لبنان، هل هناك فعليا تهدئة؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال أن المهمة في لبنان لم تنتهي بعد، ومؤكد استمرار العملية العسكرية في الجنوب اللبناني، ومشدد على أن القوات الإسرائيلية تعمل على إقامة حزام أمني عازل هيك سموها يعني في المنطقة. نتنياهو قال في كلمة ألقاها أمس أن هناك ما يزال أن يجب أن نفعله يعني في لبنان، لسه في إشي لازم نسويه، بمعنى آخر في إشارة إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي، وطبعا تأكيد هذا أن الجيش لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في الجنوب اللبناني. طبعا التوتر مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. تل أبيب تتحدث عن ترتيبات أمنية تهدف إلى منع أي هجمات محتملة من قبل حزب الله، فيما تصفها بيروت بانتهاكات متكررة لسيادتها.

تقارير عبرية تعلن حروب إسرائيل منذ 7 أكتوبر كلفتها أكثر من 683 مليار

وهناك دعوات لتسريع إدخال لجنة إدارة غزة وبدء عملها. طبعا الحديث عن حركة حماس عن حازم قاسم تحديدا أنه في مطلب سريع لإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وبدء عملها، وهذا في صلب الحوارات الأخيرة التي جرت في القاهرة. قاسم قال أنه الجاهزية الكاملة مؤكدة لتسليم اللجنة جميع مجالات الحكم بما فيها الملف الأمني، وقال أنه الاستعداد للتعاون موجود لأنجاح مهام هذه اللجنة، وقال أنه استمرار تعثر إدخال اللجنة بعد أشهر من تشكيلها أمر غير منطقي، وقال هذا يجعل مجلس السلام في حالة تعطيل أو خضوع للمواقف الإسرائيلية، وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود الوسطاء في تسهيل دخول اللجنة قريبا، وهذا يمهد لترتيب الأوضاع في القطاع وإطلاق عملية إغاثة واسعة تخفف معاناة السكان.

الجزائر تنفق 25 مليار دولار لمواجهة الأسلحة التي تصنعها إسرائيل للمغرب، وهذا التصاعد في سباق التسلح بين الجزائر والمغرب بوتيرة غير مسبوقة، في بينهم تعاون عسكري بين تل أبيب والرباط في المغرب، وتوجه الرباط نحو بناء صناعة دفاعية محلية بالشراكة مع شركات إسرائيلية. أهالي الأسرى في احتجاجات في قلب مدينة رام الله على مقربة من دوار المنارة تحديدا، اعتصام مفتوح ينفذه جرحى وأسرى محررون، وأهالي الشهداء في مشهد يعكس تصاعد أزمة الرواتب التي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى معاناة متفاقمة. إذن رواتب معلقة ومعاناة متفاقمة. على أساس أنه اليوم يصرف 50% من الراتب كحد أدنى 2000 شيكل. لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة كتبت في تحقيقها بشأن الأراضي الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا وارتكبت جرائم إبادة في غزة. لم يكن هذا الكلام متداول من لجنة الأمم المتحدة قبل ذلك، ما كانوش يكتبوا عن إسرائيل إنها فعليا مجرمة حرب.

إلا هذه المرة. لأول مرة منذ عقود مجلس النواب الأمريكي يصوت على مقترح لوقف تمويل عسكري بقيمة 3 مليار دولار لإسرائيل. أول مرة ما بدهم يسلحوا إسرائيل بالمليارات. هناك دعوات وخطابات مشبوهة تستغل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة. فصائل المقاومة تحذر من هذه الدعوات المشبوهة لاستغلال الوضع الإنساني في القطاع، واعتبروا أن الهدف يتمثل في ضرب وحدة الصف الداخلي وإضعاف التماسك المجتمعي في ظل استمرار الحرب والحصار. فبحكي لك انه يعني بعض الجهات والاصوات وصفوها بمأجورة تحاول استغلال معاناة المواطنين للضغط على المقاومة، فهذا يحقق اهداف الاحتلال اكثر من اي شيء اخر. فمثلا هو موضوع تفتيت نسيج الداخلي المجتمعي الفلسطيني، بقول لك العائلات والعشائر والمخاتير والوجهاء في غزة يعلنوا رفضهم لهذه الدعوات، وطبعا كل هذا عشان تحويل الأنظار عن العدوان الإسرائيلي وجعل إنه هو مش السبب. يعني طبعا في عمالة في غزة، طبعا استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة هناك يعني من الجانب الإسرائيلي، طبعا هذا موضوع كبير جدا. الباحث والكاتب في الشأن الإسرائيلي واللبناني بلال القيس قال أن ما يشهده القطاع من محاولات مجموعات عميلة إثارة الفوضى ونشر دعوات مشبوهة خاصة في ظل التحركات التي يجري الترويج لها مثلا تمثل نموذجا ساقطا أخلاقيا ووطنيا، هكذا وصفها الكاتب في والباحث في الشأن الإسرائيلي واللبناني بلال القيس. وطبعا قال عن وكالة شهاب الإخبارية، قال إنه هناك مستهجن استهجان شديد لهؤلاء الذين اختاروا التماهي مع الاحتلال الإسرائيلي، فهو أحقر كيان لا إنساني ولا أخلاقي في التاريخ، وأكد أن العمالة ضد الأهل والوطن والأرض من أجل مبررات واهية أو طمعا في سلطة وزعامة هي قمة الانحطاط القيمي. يعني التاريخ يعيد نفسه في غزة. يعني طبعا هذا تكملة للمقال التحقيق وكل هذا الكلام. يعني يقول هذه زي تجربة جنوب لبنان، يعني ممكن أصغر شعب أصغر حجما بدون حاضنة شعبية، ولكن بشبهها بجيش لحد. يعني يعني الموضوع مش سهل في غزة. بهذا الموضوع في عملاء يعني لما بتأكدوا من أفعالهم في عندهم قصاص كبير، فالوعي الشعبي موجود، ولكن أيضا هذا التحول في المواقف الغزية صار واضح عند البعض واتجهوا إلى العمالة. اليوم أكثر من تقرير إخباري منشور في هذا الموضوع. وفي دعوات للفوضى في غزة. هذا كما وصفوه. إذن في هذه التقارير أكثر من تقرير كما ذكرنا على أكثر من وكالة أخبار فلسطينية. ترامب يقول إيران أبلغتنا بعدم فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز طبعا، وهذا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على أساس أنه طمنوه الجانب الإيراني أنه ما فيش أي تكاليف أي رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل يهدف إلى إنهاء التوتر وأعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. إلى الآن فيش رسوم طمنت إيران ترامب، ولكن الواقع دائما بيكون عكس ما يقوله ترامب. يعني اللي بفكر انه في وقف اطلاق نار على جبهة لبنان يكون غلطان طبعا. فاستشهد شخصين يوم الامس جراء غارة نفذتها طائرات مسير اسرائيلية استهدفت سيارة في محيط كفرمان جنوب لبنان في ظل استمرار التوترات والخروقات الميدانية طبعا لوقف اطلاق النار.
على الرغم من أن إسرائيل بتقول إحنا عم ننسحب وكل هذا الكلام. تراجع غير مسبوق في أعداد حراس الأقصى. استشهد الشاب محمد ناظم عزاد زاي 29 سنة بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليمون غرب جنين. وزارة الصحة أفادت بأنها أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاده، وقالوا أن قوات الاحتلال لا زالت تحتجز الجثمان.

تعثر المفاوضات في واشنطن. إسرائيل ترفض أنها تتخلى تماما كليا يعني عن جنوب لبنان. ففعليا هاي جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل ولبنان. جلسوا على طاولة مفاوضات في واشنطن خامس مرة. فهذا طبعا في تعثر بسبب الخلاف حول انسحاب الجيش من جنوب لبنان في ظل تمسك إسرائيل بالحصول على ضمانات تمنع عودة حزب الله إلى المنطقة، والضمانات أيضا تحافظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي. فبالتالي صحيفة معاريف تنقل عن مصادر دبلوماسية أنها تقول أن المباحثات لم تنجح في التوصل إلى تفاهمات تتيح انسحاب القوات الإسرائيلية. ما بدهاش تروح تماما من جنوب لبنان، وبدها ضمانات، وبدها الجيش اللبناني ينتشر ويقول لك بدنا نعمل لهم تجريب، معسكر تجريبي للجيش اللبناني عشان يشوفوا إذا قادر فعليا أنه يمنع حزب الله من الصولة والجولة على الحدود.

الاحتلال يواصل نصف المنازل شرق غزة. آليات الاحتلال تتقدم في مواصي رفح في خرق وقف إطلاق النار في اليوم 260 في مختلف مناطق القطاع. يعني 24 ساعة الماضية أيضا شهيدين 2 من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. يعني بنحكي عن شهيد عمره 12 سنة من بين الشهيدين يعني في غزة.

موضوع التعاون مع الاحتلال في غزة اليوم يتصدر الأخبار الفلسطينية. يبدو أنه كان في حركة مبارح في هذا الموضوع. كان في وسائل إعلام عبرية قالت أنه سائق حفار متعاون مع الاحتلال قتل أمس بعد انهيار مئذنة مساجد على آليته خلال هدم المباني في شمال القطاع. قالوا أنه هو رائد أبو القيعان اسمه ومتعاقد مع جيش الاحتلال لهدم المنازل في غزة من خلال آلية حفر. مواقع فلسطينية لفتت إلى أن القتيل سقط خلال هدم المئذنة لمسجد الإمام أو مسجد الأمين محمد شرق مخيم جباليا، وأدت إلى تدمير الحفارة بالكامل بعد سقوطها على قمرة قيادة الآلية بصورة مباشرة. وقعت على رأسه المئذنة عندما حاول هدم المسجد. في تطور يعكس فشل سياسة نتنياهو، بدأت الإدارة الأمريكية تدرك أنها خدعت لسنوات طويلة بشأن الواقع الفلسطيني. تعود مجددا الأمريكا للتعامل مع رام الله كعنوان رئيسي لإدارة الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولك ما بتعرف غيري إلا لتجرب شهي، ما بتعرف خيري إلا لتجرب خيري. يعني هو مقال نشرته صحيفة آرتس العبرية. فالبيت الأبيض بدأ يدرك أن ما يروج له نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طوال السنوات الماضية كان فعليا من الأمور المعيبة في الجانب الإسرائيلي، وأنه أصلا كل نتنياهو على بعضه معيب يعني. والصحيفة تقول أن نصائح نتنياهو لم تؤدي إلى تشكيل شرق أوسط جديد ولا إلى توسيع اتفاقيات أبراهام اللي متفقين عليها كانوا أمريكا وإسرائيل. وقالوا أن غزة لا تزال مدمرة، حماس لا تزال تسيطر عليها، الوضع في الضفة الغربية يتدهور يوم بعد يوم، وتبتعد الدول العربية عن رؤية ترامب. فهذا ما قالته هآرتس العبرية. في واشنطن عادوا ليدركوا الاستنتاج الطبيعي، لابد من جهة تدير غزة والضفة وبغياب خيارات أخرى فإن رام الله هي العنوان. قبل الأعياد اليهودية يبدو أن الاحتلال يستعد لعمليات عسكرية مكثفة في الضفة الغربية. فأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تستعد فعليا للتصعيد في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، تحديدا قبل فترة الأعياد اليهودية. هذا ما كشفته القناة 14 العبرية في تقرير لها. أن جيش الاحتلال فعليا بده يركز الجهود العسكرية هذه المرة في الضفة الغربية بقيادة شعبة العمليات، هذا رئيسها إيتسك كوهن اسمه. تقرر الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للواء المظليين، للواء النحال، وقوات تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، ويرفع هذا كله حجم قوات جيش الاحتلال العاملة في الضفة إلى نحو 26 كتيبة عسكرية. هذه الاستعدادات بما أنه كان في تصريحات أصلا لا وزير الجيش الإسرائيلي كاتس، وبناء على قرارات صادرة على المستوى السياسي في تل أبيب على أساس أنه فعليا يصير العمل أكثر في المخيمات وكل الضفة يعني. فالمخيمات كمان مستهدفة على رأس القائمة. هذا الاستنفار يأتي برغبة إسرائيلية في مواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد العمليات الفلسطينية في مدن وقرى الضفة خلال الأشهر الأخيرة. هذه الذريعة أنه على أساس صار في عمليات أكثر، ففي تصعيد عسكري قبل الأعياد اليهودية. يعني احنا بنحكي عن أشهر. حالة الطقس اليوم، موعودين بارتفاع بسيط على درجات الحرارة اليوم، فبالتالي طقس شديد الحرارة في المناطق الفلسطينية، حار في المناطق الجبلية، صافي بوجه عام. وفي ساعات المساء والليل جو صافي بوجه عام أيضا، لطيفا في معظم المناطق. إنما درجات الحرارة المتوقعة اليوم 29 درجة في درجة الحرارة العظمى، والصغرى 18 درجة. موقع هذا الأرصاد الجوية الفلسطينية، موقع طقس فلسطين بيقول إنما اليوم ما فيش ارتفاع ولكن 30 درجة الحرارة، فبينهم درجة يعني عشان نطلعكوا على كل شيء.

المونديال في اليوم 15، العد التنازلي للأدوار الإقصائية، فصارت المباريات أقوى هلا في هذه الفترة طبعا من المونديال. أجواء مشتعلة، ترقب كبير لمعرفة هوية المنتخبات التي ستكمل عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية. تقام 6 مباريات حاسمة في ختام منافسات بعض المجموعات، ويبدو أنه ألمانيا في اختبار الإكوادور. الماكينات الألمانية تبحث عن التأكيد للتفوق بضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية. مباريات اليوم إذن: الإكوادور ألمانيا الساعة 11، كوراساو كوت ديفوار برضو الساعة 11، تونس هولندا منتصف الليل، ولكن اليابان والسويد وتونس وهولندا الساعة 2 الصبح عندنا، تركيا الولايات المتحدة 5 فجرا، وباراغواي وأستراليا أيضا 5 فجرا.

مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يحذرهم طبعا. زلزال كبير جدا جدا في فنزويلا، عشرات القتلى ومشاهد مرعبة في منها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا منتشر بشكل رهيب صباح اليوم. تحذير في تحذيرات أصلا، مش تحذير واحد، من توابع هذا الزلزال في فنزويلا، فهناك كارثة كبيرة تحل على فنزويلا نتيجة هذا الزلزال. يعني بيحكوا عن قتل 32 وإصابة أكثر من 700 ليلة أمس، يعني فهذا إلى الآن زلزال قوته 7 في زلزالين أصلا يعني اللي سجلوهم 7.2 و7.5 درجة مقياس ريختر. طبعا نحكي من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية هذه السنة. ف يعني الزلزال كان فعليا على مقياس عالي جدا، تقريبا ضرب 8 ريختر، يعني 7.2 و7.5. فإلى الآن بس 700 جريح و32 قتيل، هذا لسه في طبعا نحكي عن أنقاض وما تحت الأنقاض.

ماركو روبيو الأمريكي يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء والتمسك بحرية الملاحة في المضيق. زلزال هذه المرة انتخابي، زلزال نيويورك الانتخابي يهز اللوبي المؤيد لإسرائيل. على الجزيرة وأخبار الجزيرة، كتائب القسام نشرت، الجناح العسكري حركة مقاومة الإسلامية حماس نشرت مشاهد مصورة توثق جانب من حياة ومسيرة مقاتلها الشهيد إبراهيم محمد البلبيسي ضمن سلسلة أقمار الطوفان. في أول كشف لهوية صاحب العبارة الشهيرة حل اليدويري التي انتشرت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

0: إذن بدأت الأخبار من فنزويلا ترد أكثر وأكثر. فنزويلا تحت الطوارئ لأنه زلزال مزدوج أو زلزالين يعني يشلان فعليا العاصمة ويغلقان المطار. هذه الأوضاع هناك. الأرض تهتز في اليابان أيضا قبل 4 ساعات زلزال بقوة 6.99 ريختر. فكمان اليابان يعني, ولكن لسه الأخبار ضعيفة إلى الآن من جهة اليابان, أقوى من جهة فنزويلا. مستمعينا فاصل ونواصل أخبار الصباح, ابقوا معنا.
1: راديو موال

0: غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكمة الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، إن كانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة شكلة في أول واحد، وأنا بعرف أركبه كصاين فعلا تحت من الحق لو عقفة ركبته.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة تخلص سوف سيدي بنزل تكون نتائع يا سيدي العزيز، وعدة نستعنى المية سوى درام تكون نتائع يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش عني أصحاب ريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صمد.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة تكبر.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا مستمعينا، وأحلى تحيات الصباح لكم أينما كنتم تستمعون إلى أثير 101.7 FM أثير موال لهذا الخميس 25 من حزيران 2026. جولتنا الإخبارية مستمرة، وإياكم مستمعينا من الساعة 8 صباحا كنا مع أهم الملفات والعناوين والأخبار والتطورات. ننتقل إلى الجانب الغير سياسي في جولتنا الإخبارية. طبعا بأجواء المونديال وكل هذا الكلام، في كثير طبعا من الناس اللي بتكون ضمن المدرجات وضمن الجمهور بتنشهر أكثر من اللعبة نفسها. يعني المسنة العاشقة للنجم الأرجنتيني ميسي خطفت الأنظار مجددا خلال منافسات كأس العالم 2026. كان طبعا موضوع اللعبة الأرجنتين والنمسا، هي أطلت الجدة المعروفة بلقب الجدة سميث، كانت في الصفوف الأمامية للمشجعين حاملة لافتة كتب عليها معجبة ميسي في 100 من عمرها، وطبعا تحولت إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي. طلبت إيده بيقولك مع المقابلات اللي هلت عليها. لطيفة هذه الروح الرياضية، يعني اللي بتدافع عنها الرياضة أصلا، بتقول الرياضة إنه هي سبب في بناء جسور تفاهم ومحبة بين الناس. يعني لما تشوف هذه الأشياء بتستعيد شوي ثقتك بالناس وثقتك بالإنسانية. العلم بيقدم تفسير جديد طبعا لبعض الحركات اللي هي عفوية، يعني والمجتمع بيفسرها انها قلة احترام او انه الانسان بيكون متوتر او مالل، وبيقولوا انها لها ابعاد نفسية وعصبية. مثلا قصة انه هز القدم اثناء الانتظار او الضغط المتكرر على زر القلم خلال الاجتماع، ممكن هي محاولات من الجسم لتنظيم نفسه والتعامل مع التوتر او الضغط الذهني. وحركات التململ البسيطة، العبث بالأشياء النقر على الطاولات، هي تساعد الجهاز العصبي على تخفيف توتره وعلى أنه كمان يحافظ على التركيز، فهذا اسمه التفريغ الحسي الحركي. هذه الحركات هي تحدث تلقائيا لأنها مبرمجة ضمن آليات الدماغ العصبية، لأنها بتساعد على معالجة كميات كبيرة من المعلومات والإشارات. هي مش تشتت ذهني، إنما هو تركيز أكثر من أنه تشتت. فما تلوم الشخص اللي بهز إجر أو مثلا بضل يضرب على القلم وكل هذا الكلام، هو مش توتر أكثر منه محاولة تفريغ أكثر، إنه في كثير كلام، في كثير معلومات، اجتماعات، كل هذه الأمور هي تفريغ بسيط من الجسم، دلالات على إنه الجسم مركز. الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، طبعا هذا الفيديو تبع السيارة، كانت في سيارة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس الأمريكية، كانت هناك ياسمين عبد العزيز، وبالتالي ركبت سيارة بدون سواق، بدون شوفير، بدون حدا جنبها، فوثقت التجربة والفيديو لاقى استحسان عالمي ورواج عالمي. يعني ففعليا انه كلمة تكنولوجيا، يعني هذه التكنولوجيا مخيفة، يعني تكون انت في سيارة ومش شايف اصلا مين بسوق، يعني فمرعب هو. ولكن بداية الترتيبات اللي بتكون في الشوارع هذه، ماشي على الخرائط، الحساسات بتكون شايفة اذا في سيارات من الامام من الخلف. موضوع السيارات ذاتية القيادة انتشر هلا اكثر، باعتبار صار في زيارات لامريكا اكثر من العالم كله بسبب كأس العالم.

المشي 5 دقائق كل ساعة دليلك لتحسين مزاجك وتحسين إنتاجيتك في العمل. يعني في دراسة عملت على 11,000 موظف قالوا إنه يعني ساعات العمل عندهم بين 8 و9 ساعات، إذا كسروا روتين كل ساعة ومشوا 5 دقائق أو كل ساعة أو ساعتين مثلا عملوا مشي، فهذا فعليا بيأثر على كل النهار، بيصير أفضل جودة النهار. في مصر مشغولين بين مين هي صوت مصر، مين هي الصوت اللي بيعبر عن مصر أو الحاصلة على لقب صوت مصر. يعود الجدل بين الفنانتين المصريتين شيرين عبد الوهاب وأنغام إلى الواجهة مجددا، مش بينهم على اللقب يعني بين الناس. رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيحكوا عن أرقام مشاهدات كبيرة لأحدث أعمال شيرين، وأنه هذا يشعل النقاش بين الناس، هل هي فعليا صوت مصر؟ الناس قديش كانت تستنى بهذه الإنسانة إنها تعود للغناء وإنها عمرها ما تعتزل. فهذا الجدل إحنا حكينا إنه نبعد عن السياسة نشوف العالم في شو مشغول. مصر مشغولة، مين هي صوت مصر؟ الممثلة الحائزة على أوسكار أنجلينا جولي واجهت أحد أسوأ مخاوفها على الشاشة الفضية، لأنه عملوا فيلم الفرنسي كوتور. هذا الفيلم الفرنسي بتناول تشخيص إصابة أنجلينا جولي بالسرطان. الفيلم عن تجربتها الشخصية وفعليا حضرته، ويعني بيلاقي رواج كبير بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على الأخبار اليوم المنوعات هذه. في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل أثار جدل كتير كبير في العراق خلال الساعات الماضية، لأنه الفيديو عن مسؤولين في إحدى الشركات النفطية الحكومية، وأكدت مصادر داخل القطاع النفطي أنه الواقعة قديمة وتعود إلى نحو 2 عام، وهو فيديو مخل متداول ومش حديث ولكن يتم الترويج له. فعليا مظبوط، وهو شركة نفطية تابعة لوزارة النفط العراقية، فحاليا بتداولوا على أنه جديد، وللأسف الشديد هذه الأمور تنتشر مثل النار في الهشيم في العالم العربي. هوس يتردد على ألسنة الأطفال في كل مكان، ترند الألعاب السكوشي هذه، فطبعا فضول في استكشاف هذه اللعبة لأنه ترند على وسائل التواصل الاجتماعي. في تحذيرات من مخاطر هذه الألعاب، إنها مش بس وسيلة تسلية لأنها مرتبطة بحوادث مؤلمة ومخاوف صحية. بعض الدول منعتها من إنها تدخل بلادها، فأصدرت مثلا بريطانيا تحذير رسمي للمستهلكين لهاي السكوشي، لأنه فيها مواد كيميائية بدرجات عالية جدا قد تشكل خطر كبير على الأطفال. فاسمها السكوشي دامبلينج أو النيدو، فهذه بيشتروها بعلبة، والهوس هلا بين الأطفال إنه لما تفتح العلبة تطلع لك اللي البراقة أكثر، يعني اللي بتلمع. يعني رعب هذه وسائل التواصل الاجتماعي وين بتصير. المشكلة إنه بيشارك في هذا الترند عماله الأهل والناس الكبيرة بالعمر، يعني فليش يعني ليش هيك بصير؟ مجرد انه حصل على مشاهدات، ولك الطلب عليها غير مسبوق، طلب على هذه اللعبة اللي هي عبارة عن يعني اشي مطاطي هيك وجواه اشي بلمع يعني، ف وعليها وجه ضاحك، يعني هذه هي الدامبلينج او السكوشي، يعني ف اشي مقلق الصراحة لانه فيها مواد كيميائية عالية التركيز.

يبدو أن المغرب صار إلها جمهور كبير كثير، وزاد جمهورها بعد أن اكتسحت سكوتلندا وهايتي. يعني هو اكتساح سكوتلندا وهايتي البرازيل والمغرب إلى دور 32. انطلقت المغرب إلى دور 32 لأنه لك لعب حلو، لعب حلو في المغرب.

معقول 5,000 دولار في الساعة لتوفيق عكاشة؟ هذا المذيع المصري اللي أصلا من أول ساعة إله على الهواء قبل سنين, يعني قبل في وقت ثورة مصر كان دائما يعمل جدل. فهذا العكاشة يعني بقول لك أجر استضافته في برامج تلفزيونية مش أقل من 5,000 دولار على الساعة. فقالوا إنه هذا الأجر مبالغ فيه وأنه شرط تعجيزي لأنه بدوش يكون على كل القنوات التلفزيونية, وفي ناس بتشوف من حقه أن يضع لنفسه هذه التسعيرة اللي بشوفها مناسبة, حرية الاختيار مكفولة للطرف الآخر. فهذا توفيق عكاشة, إذا تريد أن تستضيفه بتدفع 5,000 دولار على الساعة.

في مصر يتعجبون من قدرة محمد رمضان على ضرب الثوابت بدون أن يتأثر. قرية تركية تضم أقدم مبنى طابقي في العالم عمره 3200 سنة. مباني من طوابق، غريب جدا منظر فعليا في قرية تركية. الاعتداء على طبيبة مصرية وأزمة يعني كبيرة جدا، تداول أيضا لهذا المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ضرب وفي صراخ، هو اعتداء على طبيبة أسنان يعني. ففي المشاهد أنه هي في حالة انهيار وبكاء واستغاثة، بحكي أنه اعتداء عنيف وغير مبرر، ولحظة الاعتداء نفسه موجودة في الفيديو. كانت عم تتعرض للضرب وتهرب من أمام الجناة في العيادة في مشهد صادم يعني. فهاي قضية الطبيبة في مدينة شبرا الخيمة المصرية فعليا عم بتصير أكثر وأكثر منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ما خلصت هي طبيبة أسنان، خلعت سنين لواحد من الناس، فبعد ما خلصت كان بده الأسنان اللي انخلعت، فيعني هي حطتها في صندوق سيفتي بوكس يعني. فهاي إجراءات الحفاظ على السلامة ومنع انتشار العدوى، وهذا الموضوع اللي تطور يعني. هاي هي كل القصة يعني. ففعليا هي كسرت إيدها وكان عندها جروح في الوجه، ففي القانون عماله حاليا ماسك القصة هذه. مصر وما أدراك ما مصر. كمان من مصر حادثة بسبب المونديال، بسبب الانشغال بالنتائج وكل هذا الكلام، نزل يشوف النتيجة الأخيرة، اتاخذ في الوقت الإضافي للمباراة وضلوا مع الناس والأصدقاء، ونسي طفله، طفل كان منسيا داخل السيارة بسبب المونديال، نسي ابنه وللأسف توفي الطفل عمره 3 سنين لأنه كان حاشره جوا السيارة يعني. فأجواء شديدة الحرارة زي ما احنا شايفينه في مصر أكثر، وبين الصدمة والحزن طبعا يتداول الناس هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي. تايلور سويفت ستتزوج، هذه المغنية الشهيرة من أشهر الناس يعني في العالم. كيم كارداشيان في أجواء المونديال تظهر بكرة ماركة لوي فيتون، هذه ماركة غالية يعني، تستعرض كرة قدم نادرة وحصرية من تصميم دار الأزياء العالمية هذه، بالتزامن طبعا مع فعاليات كأس العالم. فكل ما زادت المصاري بزيد الشهرة عندهم هذول.

0: هوية بصرية جديدة لمهرجان جرش في دورة الأربعين. هلا الصيف وجرش وكل هذا الكلام جددوا. خطوات السلامة العامة، السلامة الدولية للمركبات ذاتية القيادة، هذا موضوع المركبات ذاتية القيادة في عمال وبصير انتشار واسع لهي التقنية خلال السنوات اللي مرت والمقبلة، كمان متوقع انه يكون في انتشار اكبر لإلها. فطبعا بنحكي عن لوائح جديدة زي اجراءات يعني سيارة الأجرة الروبوتية هي اسمها. فالإطار التنظيمي الجديد يفرض اختبارات دقيقة والمعايير تكون صارمة لهذه الاختبارات وتطبيق أنظمة حوكمة وإجراءات سلامة موثوقة ومستمرة تغطي دورة حياة نظام القيادة الذاتية بالكامل. كثير من اللوائح، كثير من القوانين، كثير من الاختبارات قبل ما تنزل على الشارع. احنا بحاجة لسيارة ذاتية القيادة في البلد. هو سؤال شلل المفاجئ يضرب شبكة القطارات في ألمانيا. وفي أوروبا موجة حر غير مسبوقة، يعني بدأت تكافح أوروبا ضد هذه الموجة. ففي صار أصلا إشي اسمه ملاجئ المناخ لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من درجات الحرارة القياسية التي تضرب أوروبا. فالسلطات فعليا فتحت أبواب هذه المراكز أمام المشردين، أمام كبار السن، أمام أي من السكان المعرضين لمخاطر الحر الشديدة. فظاهرة الأرصاد الجوية سمتها ساعة الأوميغا أو حاجز الأوميغا، فتواصل احتجاز كتل الهواء الساخن فوق أوروبا، وهذا يطيل أمد الموجة الحارة ويزيد حدتها يوما بعد يوم. في ملاجئ للحر في أوروبا من كثر يعني فعليا مشوب يعني. هلا الأوروبيين الموجودين في أمريكا بنشروا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه هم في النعيم هناك، يعني أنه هم في التبريد. والملاحظ أنه الأوروبيين عمالهم بيستغربوا من استخدام أمريكا للتبريد والكونديشنات، يعني فقاعدين بيوثقوا على وسائل التواصل الاجتماعي الأوروبية أنه قديش الأمريكان بيستخدموا الهواء البارد في ظل هاي الأجواء الحارة. هذا الإشي مش كثير منتشر. ألمانيا مثلا ما فيشي تبريد، فيشي كونديشن، يعني فبدك تدبر حالك. يعني قلنا نبعد عن السياسة ونحكي أخبار ملهاش علاقة أبدا بالسياسة وتكون هيك جولة حول العالم من هنا وهناك. في الصين الحصان الباكي يحصد الإعجاب، صار ترند برضو يعني، هذا إذا شفتوه على التواصل الاجتماعي. محكمة جنايات الإسكندرية أحالت أوراق عامل بإحدى المدارس الدولية إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الإعدام بعد إدانته في قضية تتعلق بالاعتداء على عدد من الأطفال داخل المدرسة. المحكمة حددت جلسة الشهر المقبل للنطق بالحكم النهائي. إذن هو وكمان واحد متهمين بقضية اعتداء على أطفال بمرحلة رياض الأطفال أو الكي جي داخل مدرسة دولية، وطبعا عامل هو وجناين يعني في المدرسة استغلوا طبيعة العمل داخل المؤسسة لارتكاب فعليا جرائم اعتداء جنسي ضد الأطفال. بنحكي عن أطفال ما بتجاوزوش أصلا الخمس سنين، خمسة أو ستة أكثر تقدير يعني، خمسة حتى، من ثلاث لخمس سنين كانوا المعتدى عليهم. فمصر يبدو أنه الإعدام ينتظر واحد منهم على إثارة أوراقه عند المفتي. وأقل شيء الإعدام، رجل بالغ راشد مفروض بين قوسين بالغ راشد يعتدي على أطفال جنسيا، يعني شيء مقرف مقزز يعني. هذا إبستين، هذا هو، كانت إبستين موجودة قبل أن تنتشر إبستين ولا لا؟ يعني يبدو أنه موجودة في كل العالم. إذا مستمعين عودة إلى ملفات الأخبار، أخبار هذا اليوم الخميس 25 من حزيران.
1: إذا
0: إذن مستمعينا، موضوع الحوار بين أمريكا وإيران هو على رأس الأخبار، وأيضا حوار إسرائيل ولبنان على طاولة مفاوضات واشنطن. يبدو أن إسرائيل متمسكة بأنها لن تنسحب ولن تتخلى عن لبنان، وقالت أنها ستدرب الجيش اللبناني على أنه كيف، هل سيستطيع التصدي لحزب الله أم لا. الاحتلال يواصل نصف المنازل شرق غزة، الآليات تتقدم أيضا في رفح. في ظل التوسع الاستيطاني أيضا، الاحتلال يستولي على 464 دنم من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة تحت مسمى أراضي دولة، وطبعا هذا الأهداف بيكون طبعا أكيد استعمارية، والسياسة أكيد السيطرة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية. بنحكي عن 464 دنم من أراضي القرية، قرية سنجل.

0: زلزالان إذن يضربان فنزويلا إلى الآن، عشرات القتلى، مشاهد فعليا مرعبة عمالها بتصدر من فنزويلا، تحذير لسه من التوابع لهذا الموضوع. إلى الآن في تحديث على أنه 40 شخص إلى الآن لاقوا الجثث، الإصابات ارتفعت من 700 إلى 800، شيء مخيف مخيف جدا. واحد من الزلازل كان 7.2 ريختر والثاني 7.5 7.5، يعني ما ف مخيف. في اليابان كمان قبل 4 ساعات كان في زلزال مع أخبار خفيفة عن هذا الموضوع. رئيس الجالية الفلسطينية رئيس الجالية الفلسطينية في البرازيل في ذمة الله. وهو مأمون يوسف عبد الحميد مواس مناصرة. الحديث عن حملة عسكرية وعمليات عسكرية مكثفة في الضفة الغربية واستعداد لها قبل الأعياد اليهودية خلال أشهر، يعني نحكي عن 3 أشهر في الضفة الغربية عمليات عسكرية واستهداف أكثر إشي للمخيمات والمناطق التماس مع المستوطنات. القضاء يسرعون محاكمة نتنياهو 5 جلسات أسبوعيا بعد العطلة القضائية. كتبت الفورن بوليسي يعني الإعلام الأمريكي، وكاتب هو مشهور يعني في هاي المجلة، إنه التحالف الأمريكي الإسرائيلي يعيش مفارقة غير مسبوقة، فبلغ مستوى عالي جدا من التنسيق العسكري والأمني، ولكن بالتزامن هذا الموضوع مع تراجع تدريجي في الأساس السياسي والشعبي داخل الولايات المتحدة. لأول مرة أمريكا ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد أنه يمنح إسرائيل تمويل عسكري بقيمة 3 مليار دولار، أول مرة برفضوا هذا الكلام. دائما كان زي أكنه من المفروض عليهم واجب وواجب قومي وطني زي ما بدهم يسموه، ولكن هذه المرة تم التصويت في مجلس الشيوخ أن يتم الرفض. يقول نتنياهو: لم أطلب إذنا من ترامب لمهاجمة إيران، بل أبلغت بالخطة. فلسطين، فلسطين تشارك باجتماع عربي لمكافحة المخدرات والجريمة في القاهرة. يذكر أنه في 26/6 من هذا الشهر اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. الإمارات تنقلب على ترامب: لقد تم التلاعب بنا، يقولون تحت وطأة الحرب مع إيران. إسرائيل تصنف 9 بلدات ومستوطنات جديدة في الشمال كمناطق خط المواجهة. والاحتلال يعلن اغتيال ناشط من غزة ارتبط اسمه بلقطة القبلة الشهيرة مع أسير إسرائيلي سابق. إذن هذه ملفات هذا الصباح. سلاء على أراضي سنجل، ذكرنا طبعا هذا الخبر يعني مرة جديدة، نقول 464 دنم من أراضي سنجل تم الاستيلاء عليها تحت عنوان أراضي دولة إسرائيلية. المهمة في لبنان لم تنتهي، يقول نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ويريد أن يدرب الجيش اللبناني على كيف يتصدى لحزب الله. الكثير من التقارير الإخبارية اليوم في جولتنا الإخبارية ذكرناها طبعا عن ميليشيات عمالة العملاء لإسرائيل ضد غزة، يعيدون إنتاج تجربة جيش لحد يعني على الشعب الفلسطيني. طبعا القصاص المباشر بحق العملاء لكاتب لبناني يقول هذا الكلام، وأصوات مشبوهة وصفتها فصائل المقاومة في غزة، وأنهم يسعون لضرب الجبهة الداخلية وتفتيت النسيج الاجتماعي. حماس تقول شكرا لمصر وموقف مصر بشأن استكمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة. أنا وقف إطلاق نار لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة. كل يوم خروقات لوقف إطلاق النار. في 24 ساعة الماضية شهيدين، واحد منهم 12 سنة. اقتحامات ومداهمات مع مصادرة واعتقالات في القدس وبلدات في الضفة الغربية. في ظل ما يسمى بالتصعيد الإسرائيلي، هلأ بدنا نشهد بكل لك تصعيد إسرائيلي كبير يعني. أزمة جديدة تضغط على ترامب قبل الانتخابات النصفية، تراجع أسعار النفط لا ينعكس على الوقود. إذن هذه هي تداعيات الحرب، هذه هي خيارات هذا الرئيس الذي يقول عن نفسه رئيس أغنى دولة وأكبر دولة في العالم. فإذا هي تدهورت بهذه الطريقة، فكيف هي الحال في الدول العربية وكيف هي الحال في فلسطين؟ يعني مع هذه التساؤلات نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم الخميس 25 من حزيران. وما ارتفاع اليوم على درجات الحرارة، إنما تبقى الدرجات ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة. اليوم جو صيفي عادي مع جو حار نسبي فترة الظهيرة في المناطق الجبلية، حار في المناطق الساحلية والساحلية بدون يعني ما نحكي عن ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يصبح الجو منعش ولطيف في كافة المناطق الجبلية والساحلية والساحلية. 30 درجة اليوم في بيت لحم، هذه ذروتها اليوم 30 في درجة الحرارة العظمى. تسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم 17 درجة في ساعة المساء والليل. إذن مستمعينا جولتنا بهذا نختتمها، لقاءنا يتجدد بكم صباح يوم السبت. طبعا أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا. هذه أحلى التحيات لكم مستمعينا، أشكركم جدا على حسن المتابعة. تحياتي إنجي سابة وتمنياتي لكم بنهار سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات

لو فتحت تليفونك وطلعت هيك وحدا انك زمان مش قايل له صباح الخير بدون لا بدك منه شغلة ولا بده منك شغلة بس ابعت له مسج صباح الخير امانتك تعملها. عمر نفس الاشي. سعد ما لناش فيه سعد ايش قاتل مع الناس هلا عاسه مش رايك اليوم في اثنين ثلاثة مش ردين عليه لبني آدم انت بتعزه بس كله صباح الخير هيك كلك شو فيه كله ولا شي بس ده كلك صباح الخير بنت فلسطين صباح الورد حج جودي الله يسعدك ويسعد صباحك هلا ومرحبا. أحيانا هيك مسج هيك بتيجي نكشي على الصبح ولك إيه معقول في بني آدم بقول لبني آدم صباح الخير بدون ولا إشي عملتها قول والله عمر شاكك فيك أنا يا عمر عملتها قول والله يلا عملوها. جلال أبو أحمد صباح الخير صباح الفل بدها جرعة تفاؤل بدها سطل تفاؤل شو جرعة الجرعة اليوم هاي بناخدها وإحنا معديين تفاؤل

فارس يا صباح الفل عليك، صباح الورد، صباح النور، شادي محتسب، صباح الخيرات بدون أستاذ عادل يا زلمة، فكك يا زلمة. إذا شو اسمه هذا، الله الله الله الله، ما أحلى سمكات، شفتوا كيف سمكتي، صباح الورد أثر، صباح النور، دعاء الحمد لله. فارس صباح الخير، كملوا أعطونا صباحات هيك مختلفة، مين بيقدر هيك يقلب مزاجنا بصباح مختلف بس بدون سمة بدن، بدون سمة بدن، مشهد عليكم، مشهد عليكم، ملحقين ملحقين. دايم بسأل وين صار لهم، صار لهم هالقدة، 5 سنين بالصحة مش مثبتينهم. سعد، موضوع تثبيت موظفي المياومة في وزارة الصحة اليوم الأيام هاي بصراحة يعني بقول لك إياها، التثبيت وما تثبيت وكذا وإلى آخره، بس يقوموا بالقصة اللي عندهم، وأحيانا بيكون من الصعب جدا نقل المياومة على التثبيت العادي. صباح الرواتب لتبعين الرواتب، أم فارس مهداوي، صباح الخير دائما، أجمل ابتسامة صادقة، أهم شيء والله والله والله. أيمن عز، صباح النور، لا نسوكم من حكيكم، سوى ما فيش صباح ما هذا، أعطيني الأغنية من عندك كشادي اللي بكل رغم الألم ورغم المش عارف شو رغم ما شو مالكم نلطم، يلا حط لها دائما دموع، خلوا الواحد يرجع ينام اليوم، لو هذا هات لك فرشة هون نقدم البرنامج، احنا

حال ما شفتوش اشي كويس اليوم. يعني اي حدا ما شاف الشغلة حلوة اليوم، هوايات رياضي اي مش عارف شو بتخلق له انا وهو، هذا بانه بيحلم في منصب كبير الزلمة. هذا الزلمة حاط عينه على اشي كبير، ان شاء الله يا سيدي احنا نصير يعني وصلنا واسطة في البلد. توقاشن توقيعات توقيعات توقيعات. بتدرب يعمل ايش يا اخوي شادي؟ انا هيك حاسس. طل طل طل طل يا احلى طارق عبد عبرنا يا عادل. لا ماشي، صعب صعب اليوم هذا. اليوم ماذا صعب؟ احنا هلا ندور على الاشياء. ابو جبل صباح الفل. هلا مثير البكاء مثير مثير مثير مثير. هات التاود دوخنيش خلاص خش في الموضوع. هلا يا مفادي والويل صباح النور. بدنا اليوم صيف، شهر ستة شو بدك منه يعني؟ شو تتوقع من شهر ستة يعني؟ خلاص الأرصاد ما يحكوش، فاهمين الفيلم. 30 31 32 هيك ايش.

سبحان الله، اللي بيدخل على صفحة الفيسبوك تبعت البث بشوف السمكات والأشياء الحلوة وحركاتك يا عمر. أيوة هاي قرش بينها اللي في النص، هاي هذا هو الواقع اللي احنا عايشينه. وعلى فكرة فوق المية زي تحت المية، في حيتان في البلد وفي كروش وفي سمك صغير وفي سياردين وفي بينأكلوا شوي وفي ناس بينأكلوا قلي وفي ناس رأسهم مقطوع وماشيين وهيك، يعني زي ما في البحر زي ما في البر. ما تفكروش اللهم انه هدلاك اسمهم سمك واحنا اسمنا بني ادمين، بس هيك. حج ابراهيم مالك كانوا مزعلك. عبير مخلوف صباح الورد، صباح السونة، صباح الياسمين، مصطفى حبيب القلب جبر سلامات ومرحبتين. تقول الفرج جاي، هو جاي واحنا رايحين عشان نفكر يعني. ما شاء انا كان لي صاحب اسمه فرج الله يرحمه. وفاء صباح الخير، ابو اشرف هلا بيك، جاد مطور، نسرين صباح الخيرات، محمود او محمد اشهب، رنا عيد راتب صباح الخير، ابو رغد، ابو ديار حكوا عليك، ما بدي اقول شو حكوا عنك. راتب سنتريسي اهلا. أنا الزيتون سلامات مثيرة، الزامل صباح الرواق، هلا ام علاء كفيشة سلامات. رومانس بتقول الصباح هو لحظة سلام بين ضجيج الأمس وأحلام الغد، قيمي ضجيج الأمس وخليها بأحلام الغد. كل احترام أخوي شلال دي محمد، يسعد صباحك. وسام كفيشة صباح الفل، أبو الرائد مرحبتين، تغريد ومراد وجعفر صباح النور، شاهيناز وخالد صباح الياسمين.

كثر ما جابوا سيرة التوت ما ظلش توت في البلد. رأي شادي للمحسوم اللي بحارتنا. حبيتك عامر عكر. صباح الفل حاج أيوب عبدين. صباح الخيرات يا حبيب. عمر عجوري وزع سكر فضي لصوت المواطن. إيش داعي عبود. هلا أبو سراج. هلا مختارة الخيمة بتصب عليك أستاذ عادل. الله يسعد صباحها الخيمة ومختارتها. سميح العروج. هلا هلا سميح. توصيف دقيق. ما يعني قال شو قال البحر غابة والغابة بحر والمش عارف إيش ولا أحلى. والسمك يجي يشوف اللي بصير في بلادنا. ما هو نفس الفيلم يعني. ممكن تكون سمكة قرش صغيرة تشيب المحيط كله. القد سمكة القد. وابن القرش بيخلف قرش على فكرة. سمك القرش بيخلف قرش. والحوت بيخلف حوت. والمسؤول بيخلف مسؤول عندنا. عضو هذا بيخلف عضو هذا. يعني انت لو تيجي تطلع تاخد جرد اولاد المسؤولين عندنا اليوم وين صاروا بعد ما كبروا هذا بتلاقيهم موزعين في السفرات وفي المديريات وفي وكالات الوزارات. وبالتالي الحوت بخلف حوت والقرش بخلف. عمرك شوفت سمكة قرش خلفت سردين مثلا؟ ها الا اذا صار في بندقة في الموضوع اختلفت الجينات يعني لعبوا في العيارات في الجينات الوراثة. فزي ما في البحر زي ما عندنا اقسم بالله العظيم. ايوه في مثل كان يقول كلب الشيخ شيخ. هلا هلا كيف جماعته؟ هاي مره الكلمه هاي مره انحطت في تقرير على فكره حكيتها زمان. قال عن مين بتقصد؟ قلت له عن مين بتفكروا يعني؟ قال بعرفش انت عن مين بتقصد. قلت له على اللي فكرته فيه. انا ما قصدتش حدا بس اي حدا بحس انه يعني هو شيخ وعنده كلاب فا ما هي هيك. اي وعنده ولد. هلا ام زاهي في ابصر ايش. صباح الخير. فاللي بصير عندنا امر طبيعي جدا زيه زي الغابة. الاسد بخلف اسد. الفيل بخلف فيل. الارنب بخلف ارنب. الفقير بخلف فقير. الوزير بخلف وزير. السمكة بتخلف سمكة قرش. الحوت بخلف نفس الفيلم يعني. ما عندنا نفس الاشي. المسؤول بخلف مسؤول. والوزير بخلف حدا يعني زيه. والهذا والدنيا هيك ماشي يعني. خفوش يعني ما راح يشي عليكم كثير. نفس التصميم. نبيل ألين ألين ألين عشان دراجت الحقيقة يتخدم. والدودة بتخلف دودة. صح علاء صباح الخير شكرا. هاي ما جبناش شيء مدر أبونا يعني. فيفضل إنه إحنا نعمل مراقبة للأحياء البحرية. لما نشوف سمكة القرش خلفت دولفين بنعرف إن حسبي الله ونعم الوكيل. في رب على كل مفتري في البلد. أهلين أهلين أهلين أهلين شيخ البلد. شيخ البلد خلف ولد. شيخ البلد نفس الاشي كله بيخلف نسخته. كله بيخلف نسخته.

في مثل بيقول اللي على في بطن عظام اي نعم والعراس هذا شو يا سعد

احنا الان في مستشفى الولادة. اي حدا عنده حالة مستعجلة, اي حدا عنده يعني ولادة مستعجلة, اتصلوا على 101 طوارئ وبندللكم وبنضبطكم, نعطيكم خصميات ولد عنا وخد اللي بدك اياه. لازم يعمل عروض على الولادة هالايام في البلاد. هيك اجاني شعور لما سمعت الاغنية هاي بصراحة, يعني زلمة بعرفش اخبي, المخبى عندي بندوق, فحسيت انه هاي ترويج لفيلم لمستشفى ولادة ولا قسم ولادة في مستشفى ولا مش عارف شو, لا اذاعة ولا برنامج ولا انتاك من هالخرافية هاي. روح لفاصل يلا.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إكلا في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصاين فيها تحت من الحك لو عقفة ركبة.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تقول سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعدة نستعنى المية تقول ترى بتكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ تمام، ماشي الأمور، كله تمام الحمد لله رب العالمين. أكتر جملتين بصيروا معنا في الأيام هاي. صباح الخير، صباح النور، سلام عليكم، عليكم السلام، شو الوضع؟ تمام الحمد لله، رايقة، ماشي، أهلين، ما كلمات ولا كلمة فيهم صحيح إلا صباح الخير وصباح النور ومرحبتين وهلا، لأنه لو بدك تيجي تقعد وهيك سولافة وديوانية وخرافية. كان وزير الداخلية نازل على داخلية الأردني، نازل كبسة على الجسر، أكيد أسعد الموضوع، أكيد منك والله، من شغلك كله أسعد، ما أنت قليل، أنت مش قليل سعد على فكرة. خلينا بلاش نروح هلا نودي سعد في داهية، نحكي مع زميلنا مصطفى جبر من غزة، نشوف شو أخبار غزة. مصطفى،
1: يا صباح الخير محمد.
0: يا صباح الفل، كل شيء الخير جاي، وانا يعني يعني بقول دائما ان شاء الله يا رب، اللهم امين. كيف حالك اليوم؟
1: الله يحفظك. والله الحمد لله دائما وابدا بدي اقول الحمد لله، يعني هي الكلمه اللي بتعبر عن الرضا، سواء يعني في كل الظروف الصعبه اللي احنا بنمر فيها، بس بقول الحمد لله، الحمد لله انه احنا بنتنفس، انه احنا بخير بعد كل اللي صار فينا، بس هيك
0: يعني الحمد لله احنا مش بخير.
1: والله بنحاول نكون بخير، يعني شوف بشعر مرات انه احنا لازم نكون بخير،
0: لازم
1: يعني كرسالة تحدي للظروف اللي حوالينا. خلص صار نطاق حياتنا ومسار حياتنا مختلف عن كل العالم، انه احنا لازم نتحدى كل الظروف، وغصبا عن الظروف لازم نكون بخير.
0: كل الحب، عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله خير.
1: الحمد لله. طبعا هاي كله، طبعا هاي الثقه وهاي الطاقه دائما يعني من ثقتنا بالله، يعني هذا اولا واخيرا ابو احمد، يعني
0: ايوه
1: قوتنا، صبرنا، صمودنا، قدرتنا على التخطي هي بس جاي من ثقتنا بالله، وثقتنا بالله انه ربنا يعني راح يعوضنا خير جميعا، يعني بعد كل التضحيات.
0: تحكوا نكت في غزه يا مصطفى لليوم ولا بطلتوا
1: نكت؟ احنا والله يا ابو احمد احنا يعني شوف اي فرصه للفرحه، اي فرصه للقاء، فرصه لاستعاده الذكريات اللي قبل الحرب، احنا يعني بنبالغ بالفرحه، بنبالغ بالضحك. بتشعر ان احنا بدنا ننتقم من الضحك وننتقم من الفرح، ننتقم من الظروف الصعبه بالمبالغه بالفرح.
0: انت بمعنى حدا يعني نكتكجي ولا مش نكتكجي؟
1: كيف
0: يعني حدا من تبعين النكت والطرائف وهيك ولا لا بحياتك؟
1: لا احنا شوي النكت شوي هيك عديناها، انا بحكي يعني شغلات يعني احنا لما نقعد مع بعض نمزح، يعني احنا بنضحك بشكل هستيري.
0: انه شو اخر نكته غزاويه يعني عشان هيك اقول لك بس يعني من هذا ال...
1: جاجة حفرة. والباقي عندك
0: خلاص وصلت جاجة حفرة بتاعنا أبوهلها
1: قاعدة في الخيمة.
0: آخ يما
1: بعين الله الحمد لله، يعني اليوم
0: يعني حلوة كل واحد جاجة حفرة خلاص يعرف انه الوضع لوز.
1: احنا اليوم الخميس، بشكر قبل شهر أو شهرين قلنا احنا نحاول نفك شوي في كل الخميس نهاية الأسبوع. الناس زهقانة، وابو احمد زهقان، وسعد زهقان، وشاهد زهقان، يعني الكل بحاول يبحث عن نهاية أسبوع سعيدة، بحاول نجيب أخبار كويسة. بصراحة من شهرين وتعالوا ولا خبر كويس، بتلاقي كل خميس نحكي عن شيء معين بعيد عن الاستهدافات والوضع والرسالة الاعتيادية لكلها ألم ووجع وقصف وموت، لا ما لقناش ولا حاجة، بس إن شاء الله اليوم نلاقي لنا حاجة أبو أحمد
0: إن شاء الله يا رب. هات ندور أنا وياك،
1: يعني احنا بس خلينا نحكي سريعا في الاوضاع الميدانيه. طبعا. زي كل يوم في شهداء عندنا في غزه، للاسف كان في استشهاد طفل، برضو كمان المشهد كان صعب جدا لما انت في يوم وليله او في ساعتين ابنك يروح يعبي مي يرجع لك بكفن، يقول لك ابنك في المستشفى، تروح تلاقيه ممدد قدامك وغرقان بدمه وخلص ابنك راح. فهي الشغلات قديش تكررت، بس يا ابو احمد يعني هاي المشاهد مؤلمه جدا، صعب وصفها، صعب حجم الألم. كمان حتى الاحتلال تشعر انه بيتلاعب بالرصاص مع الناس والنازحين اللي قاعدين في الخيام. يعني امبارح في الليل صار في اطلاق النار في عرض بحر خان يونس، وانت بتعرف بحر خان يونس مطل تماما على مخيمات النازحين، وهي اكثر منطقة في قطاع غزة فيها مخيمات نازحين، بتطل مباشرة على البحر. حتى المنطقة النازحين هي منطقة عالية والبحر أوسع.
0: على رأي على رأي المدن، الفيو تبع الخيام على البحر، يعني
1: الفيو على البحر مباشرة. فاليهود اليوم امبارح كانوا بيطلقوا النار على الصيادين، بس بعد شوية بطلوا يطلقوا النار على الصيادين، رفع شوية اللي هو يعني الطلقات من فوق الخيام وفي الخيام نفسها، وانت بتعرف يعني خيام كلها مصنوعة من البلاستيك، يعني اي طلق بيخش يعني من
0: ببلش من اول خيمة بيصل اخر خيمة
1: بالضبط، وممكن اي شخص واقف كذا يجي في الطلق زي صار زي ما صار قبل كم من يوم في قطاع غزة في مدينة غزة، انه طلق طائش من الرافعات الاسرائيلية صاب واحد قاعد في كافي في نص مدينة غزة،
0: ظلت رصاصة الرصاصة تجري تجري لو وصلت نص غزة
1: بالضبط. فحتى كمان غالبية المناطق أبو أحمد أنت من الغرب بتشوف الشرق ومن الشرق بتشوف الغرب، لأنه كل المباني الكبيرة اللي كانت موجودة وخاصة في المناطق الشرقية تم إزالتها بالكامل، مسح بالكامل يعني. طبعا موضوع معبر رفح اليوم هو مفتوح بكلا الاتجاهين، خروج المرضى وعودة العالقين. لغاية هذه اللحظة طبعا دائما بنحكي أبو أحمد أنه في محدودية في أعداد المسافرين، وكل يوم في مناشدات لأمراض مزمنة كبار وصغار وأطفال ومبتورين بدهم علاج في الخارج، كل يوم في عنا حالات وفيات، بمعنى أنه يعني إن شاء الله صوت ما يوصل أنه يعني افتحوا المعبر ووسعوا خروج ودخول المرضى على الأقل لهذه الفئة. بخصوص المعبر أبو أحمد اليوم العرض الموجود 300، عارف الثلاثة بمية؟
0: ثلاث أشخاص 100,000،
1: ثلاث أشخاص بمئة ألف، يعني تدفع 25 أو 30 ألف، 35 ألف تجيك السيارة على باب بيتك بأخذك على منطقة معينة، 8 ساعات تلاقي حالك في الجنوب المصري. في كتير أخبار متعلقة
0: في شغل على الطلبات هاي،
1: كيف؟
0: في زباين لهذا العرض يعني؟
1: كتير كتير،
0: أما يعني في مئات ألوف ولا عند اللي مصر يعني دم الناس؟
1: أبو أحمد في في في التجار اللي معهم فلوس، الناس اللي برضو كان معها فلوس قبل الحرب تطلع، الناس اللي كمان برضو طلعوا جزء من عائلاتهم وهم بدي يلحقوهم يطلعوا، الناس اللي استكفت من استغلال الناس في المجاعة وفي الحرب كمان استكفت وبدها تطلع، يعني بيختف كل
0: مبادرين. شو وضعهم على رأي زميلنا علي دحلال؟
1: والله هم مبادرين نفسهم يطلع بدك الصيف، بس يعني هم رجل قدام ورجل ورا، اللي جزء منهم خايف من الفضيحة، واللي جزء منه
0: مش الغلة مش مكملة لسه،
1: واللي جزء منه لسه بده يعني ما شبعش، واللي جزء بده يضل، ما انت فاهم. فهي بس تتحلح الأمور هتشوف هوايل في موضوع معبر رفح أبو أحمد.
0: هوايل هوايل
1: في موضوع العلاقة بأخبار كانت من الجانب الإسرائيلي، أنه مجلس السلام أعلن وصول 4 ضباط مغاربة إلى إسرائيل
0: مليح.
1: من أجل الانضمام إلى قوة دولية مفترض يتم نشرها في قطاع غزة في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، واللي بتتضمن حسب اللي تم الاتفاق عليه انسحاب إسرائيلي تدريجي ونشر قوة استقرار. يعني لغاية هذه اللحظة غير واضح هذا الأمر أبو أحمد. وحتى كان في سؤال مهم جدا، إذا دخلت قوات السلام هل حيتم التعامل مع الخط الأصفر اللي تم التوقيع عليه في وقف إطلاق النار، أم الخط الأصفر الحالي اللي صار أمر واقع في قطاع غزة واللي أخذ أكثر من 65% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة؟ الأمور يمكن ميلادينوف موجود في القاهرة، الأمور مش مبشرة، لأنه كان في بيان لحركة حماس أنه الأمور رجعت للصفر، وأنه في مطالبات إسرائيلية جديدة ومطالبات يعني لها علاقة بمجلس السلام. ولكن الواضح أبو أحمد حسب فيديو تم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه في تحضير لمعسكرات وتجهيز لوجستيات لقوة القوة الدولية وقوة الاستقرار الدولية، اللي وصل عدد قليل منها هذا اللحظة الجانب الإسرائيلي، ولكن لا يوجد أي خطوات عملية سواء من الجانب الفلسطيني أو من داخل الخط الأصفر بتأشر أنه في يعني مرحلة قادمة وانتشار لقوة الاستقرار الدولي. وإن كان هناك أخبار أنه قالوا أنه سيتم نشر القوة الدولية في أول منطقة في التحديد، بالتحديد في مناطق شرق مدينة غزة والمناطق الشرقية الشمالية للمنطقة الوسطى. هذا بما يخص الأخبار المتعلقة بقطاع غزة. طبعا الوضع صعب دائما.
0: شو قصة في شيء حراك 26/6 مش عارف سمعتوا شيء عنه؟
1: يعني هذا الأمر يعني مش عارف حساس جدا وفي تباين في وجهات النظر، بس أنا بدي أحكي رأيي لأول مرة، اسمح لي أبو أحمد، أنه أي حراك طبعا هذا حقنا كل انه احنا نتحرك، رفض للظلم، رفض للواقع الصعب الانسان اللي احنا بنعيشه على مدار ما يقارب 3 سنوات، ولكن لازم يكون اي حراك في هذا الوقت يكون في جهة واضحة، جهة فلسطينية واضحة تكون وراء هذا الحراك، وانه الحراك يكون اهدافه واضحة ويكون موجه بمسار واضح، لانه انت عارف يا ابو احمد غزة مش نقصها كمان هم، مش نقصها قتال، مش نقصها كتير شغلات، من حقنا احنا كنا نطلع ونعبر عن صوتنا، وهذا يعني امر مكفول لنا واحنا قدمنا تضحيات، ولكن كمان لازم يكون لحراك ضوابط وجهات معروفة جيدا ومؤسسات فلسطينية معروفة جيدا واهداف واضحة تكون لأي حراك فلسطيني حتى ما نوقع في المحظور يا ابو احمد. يعني هذا باختصار رأيي بالنسبة لدعوات الحراك صراحة.
0: Thank you يا مصطفى.
1: احكي سريعا بس
0: اذا طبعا خذها
1: احنا لنا 3 ايام ما حكيناش في الجانب الرياضي، وانا تعرف انا
0: وانت بتتفلت تفلت انا بعرفك حدا رياضي يعني رياضي على الاخر. ها تعطينا استغربت انك ليش ما حكيتش، انا استغربت ليش ما حكيتش.
1: لا بفصل انا يعني
0: حبيت حلو حلو
1: على الجانب الرياضي.
0: انا تخش في الرياضه
1: دائما اعمل ملخص للكل يا ابو احمد، لانه انت عارف المباريات تقام في ساعات المساء
0: ومنكم
1: مش متاح لنا، فبحب انا دائما اعطي
0: حلو حلو
1: خلاصه
0: حلو
1: لهذا الموضوع. اخر مباريات المونديال طبعا احنا بنلعب في الجوله الثانيه من الجوله الاولى من دور المجموعات. تمام
0: والله ما هو تمام والله ما فهمت. الجولة الأولى الجولة الثانية من الجولة الأولى
1: الثانية من دور
0: أوكي يعني لعبوا مثلا هذول مع هذول دعوا يلعبوا كمان مرة.
1: بالضبط هو دور المجموعات 3 جولات.
0: حلو
1: تمام كل مجموعة فيها 4 بلعب مع بعض فثلاث مباريات.
0: فإحنا
1: بنلعب في نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات. طبعا قطر خسرت من البوسنة والهرسك 3-1. المكسيك فازت على التشيك 3-0. فوز جنوب أفريقيا على كوريا الجنوبية بهدف نظيف. فوز البرازيل على اسكتلندا ب3 أهداف نظيفة. المغرب المنتخب المغربي اللي بيقدم أداء كبير جدا فاز 4-2 على هايتي في ساعات الفجر الماضي. طبعا اليوم راح تلعب ألمانيا مع الإكوادور 11 توقيت فلسطين. كرواساو مع ساحل العاج الساعة 11 في نفس التوقيت.
0: كرواساو مش مرتاح لهم أنا هذول.
1: فقلت خلينا نرجع للبوسنة والهرسك بعد ما خلص. تونس راح تواجه هولندا الساعة 2.
0: تونس خلص تونس شو بتسوي؟
1: روحت ان شاء الله الله يعينهم الليلة. منتخب هولندا منتخب قوي.
0: لو تعينهم عنهم اول الموضوع.
1: كويس انه محدش شايف المباراة الساعة 2 في الليلة.
0: والله. اليابان
1: حتواجه السويد برضو الساعة 2. تركيا مع الولايات المتحدة.
0: وتركيا برضو كل سنة وانت سالم.
1: كله هلقيت يعني
0: هذول بيلعبوا هيك يا زلمه هيك ماشي يعني بروتوكول.
1: هو حكينا يا ابو احمد قبل هيك انه هاي الادوار تمهيديه لا تليق بحجم كاس العالم، وخاصه انه هذا نهائيات كاس العالم مفترض
0: تعرف هذا كاس العالم شو لازم يسووا فيه عن جد. يعني هم برضو لازم ياخذوا راينا. هاي الدول اللي بتيجي هيك بس منظره يعني وبتلعب لعبتين وبتروح بلا منها، وشو الخرافيه وبطونا 40 يوم واحنا نتابع وكابس. يشوفوا الدول يضلوا يصفوا يصفوا يصفوا، خلوه لهم 10-8 هذا اللي هم تبعين الفوق هذول
1: النخب. ما هو زي كاس العالم يعني
0: بس النهائيات سووا لنا يا ورشه زي ورشه مش عارف مين ويلا والعب ودي شو هالحكي الخرافيه.
1: هو شوف اليوم هذا
0: وبعرضوا علينا قال والله وصلنا المونديال وصلنا مش مونديال بس عشان المصاري كله.
1: في دعايات ابو احمد كمان وشغلات كثيرة بتتمرر في هذا الامر وهذا النطاق. دائما كاس العالم على طول انت بتخش 32 لانه تصفيات كاس العالم بتقعد سنتين. يعني كاس العالم السنه بعد اشهر تبدا تصفيات كاس العالم من الصفر للمونديال القادم بعد 4 سنوات. وبالتالي اول مره بتلعب 48 32 كنا بنلعب احنا على طول في الدور 32 مباشره لانه يسمى نهائيات كاس العالم. ممكن لك فريق 2-3-4 بالكثير يعني من الفرق الضعيفه او المنتخبات الضعيفه، بس انت اليوم بتحكي عن كل مجموعه فيها فريق او فريقين يعني بقدموا مستويات غير لائقة بكاس العالم. طبعا خلينا اختم ابو احمد في نتائج المنتخبات العربيه. يمكن احنا اقرب المنتخبات العربيه ودائما بهمنا وضع كل فريق لغاية هذه اللحظة. طبعا المغرب هو أبرز منتخب عربي لغاية هذه اللحظة واللي وصل لربع النهائي في مونديال قطر 2022 واللي بيقدم أداء كبير جدا.
0: مصر والمغرب بس والبقية روح.
1: بالضبط في فرق عربية لسه فيها لها أمل. طبعا المغرب تعادل في المباراة الأولى أمام البرازيل فاز في المباراة الثانية أمام اسكتلندا بهدف دون رد، فاز فجر هذا اليوم 4-2 على هايتي، طبعا رصيده 7 نقاط، تأهل متصدر للمجموعة لغاية هذه اللحظة. طبعا طبعا البرازيل لسه ما انحسبت، بس راح يتأهل على الأكيد المنتخب المغربي عن هاي المجموعة. قطر تعادلت في المباراة الأولى، خسرت في المباراة الثانية 6-0، وخسرت امبارح أمام البوسنة والهرسك 3-1. طبعا قطر يؤدي يعني بطريقة غير لائقة في هاي المشاركة. وبأحمد هين خلينا بس أحكي عن البوسنة والهرسك، هاي الدولة عدد سكانها 3 مليون، الدولة الصغيرة، كتير شفنا في وقفات مع فلسطين، ولكن البوسنة والهرسك في المباراة الأولى والثانية والثالثة برا الملعب وجوا الملعب هتافهم الثابت لفلسطين. أكثر منتخب وأكثر دولة تهتف لفلسطين هي البوسنة والهرسك بشكل منتظم، وحتى بالأمس في مباراتهم كان فيه هتاف في نص الملعب،
0: يعني بحاول يردوا جزء من الجميل. ما احنا نبحت أصواتنا وإحنا نقول وراء المشايخ آمين آمين،
1: والله بس موقفهم مختلف عن كل الدول، لأنه في كل مباراة تشعر أنه في رغبة وتحدي لإعلاء علم فلسطين. طبعا تونس خسرت في المباراة 5-1، المباراة الثانية 4-0، اليوم راح تلعب مع هولندا، طبعا مشاركة مخيبة للأمان.
0: مين؟
1: المنتخب السعودي نفس الشيء، تعادل المباراة الأولى أمام أوروغواي 4-0، انغلب من إسبانيا، واليوم راح يلعب مع الرأس الأخضر. مصر تعادل في المباراة الأولى أمام بلجيكا 1-1.
0: هلا هذا الرأس الأخضر دولة عن جد يعني ولا شو هم؟
1: يعني بيشاركوا، هم مبسوطين وبعتبروا هاي المشاركة تاريخية في كأس العالم،
0: انهم
1: يشاركوا يعني بالحد الأدنى.
0: كويس، ودونا عليه.
1: مصر المنتخب اللي بيقدم أداء تاريخي لم يقدمه في تاريخ مشاركته في كأس العالم، تعادل في المباراة الأولى أمام بلجيكا 1-1، فاز على نيوزيلندا 3-1، وراح يلعب مع المنتخب الإيراني. المنتخب المصري لسه في عنده حساب.
0: أنه أقوى، الإيراني ولا المصري
1: الأفضل؟ والله شوف هاي مباراة صعودة بأحمد، يعني لسه الحسابات موجودة، المباراة كانت حتكون يعني صعبة، بس إذا مصر بتقدم الأداء اللي قدمته أمام نيوزيلندا وبلجيكا راح تتأهل أول مجموعة، وهذا راح يكون شيء تاريخي.
0: أنا مع مصر، أنت مع مين؟
1: مصر طبعا.
0: يعني في ناس تقول لك أنا مع مصر.
1: طبعا مع مصر، طبعا حتى مصر فنيا أفضل. العراق نتائج مخيبة 4-1 خسرت أمام
0: لندن. تبعتك لندن، ولندن مش ايش ضابطة معهم انساك.
1: مين؟
0: لندن بريطانيا.
1: لا على الفاضي،
0: ما قلت لك، قلت لي لا لندن مش
1: احنا
0: رد علي انت.
1: احنا ابو احمد مرات احنا بنعطي جانب فني
0: بعيدا عن
1: الاراء الشخصية،
0: يعني بس انا بنكش عليك يعني.
1: الله يتقدم حبيبي ابو احمد. العراق طبعا خسرت 4-1 امام النرويج، 3-0 امام فرنسا، راح تلعب مع السنغال، وغالبا برضو كمان حتكمل مسلسل الخسائر. الجزائر برضو نتائج سيئة، خسرت امام الارجنتين 3-0 في المباراة الاولى، 2-1 امام الاردن فازت الجزائر، وحتلعب مع النمسا، في امل للجزائر. الأردن طبعا مشاركة رمزية، خسرت أمام النمسا 3-1، خسرت أمام الجزائر 2-1، وراح تلعب مع الأرجنتين في الجولة
0: الثالثة. الله يستر،
1: الله يستر. بس والله يا أبو أحمد أنا متحيز للأردن، اسمح لي.
0: هلا ما هو التحيز لحاله بينفعش، ما احنا بدنا تحيز يعني.
1: يعني أنا شايف أنه مشاركة الأردن والله مشاركة رمزية معنوية.
0: اسمع تاريخية. أنا لما بكون الأردن يعني كأنه فلسطين، عشان يعني هذا معروف بالنسبة لإلنا، رغم أنه مرات بتسمع السوشيال ميديا في ناس هون وبردحوا لبعض وناس هناك وكذا، كل هذا غثاء كغثاء السيل، لكن زبدة الموضوع للأمانة يعني الأردن وفلسطين القصة واحدة. أنا مع مملكة إسبانيا حرة عربية وانسى الموضوع.
1: أكيد طبعا طبعا إحنا مع إسبانيا عالميا.
0: أي نعم.
1: والأردن والمنتخبات العربية، أنا بقول لك الأردن يا أبو أحمد يعني حجر بكثير من الشغلات المهمة التاريخية، أول مرة تصعد لكأس العالم، الجمهور كان في سان فرانسيسكو ملتم بالشماغ بالزي الأردني، اجتمعوا عملوا إجازة في الأردن، الكل موجود،
0: الملك طلع يحضر يا زلمة. والله أنا زعلت على هاي الشغلة للأمانة يعني.
1: أبو أحمد حتى فنيا خلينا أكون منحاز يعني. هم انغلبوا 3-1 أمام النمسا بعد دقيقة 75، كانوا متعادلين، فبعد دقيقة 75 أخطاء فردية غلط فيها، كانوا فايزين على الجزائر 1-0 وانقلبت النتيجة برضو بنفس أخطاء الكرات السابقة.
0: خيرها بغيرها، خيرها بغيرها.
1: فأنا بقول لك مشاركة أولى، مشاركة رمزية، مشاركة معنوية. المهم أنه برضو كمان الأردن أظهرت ثقافتها وقيمتها أمام كل العالم في هذا الموضوع. حصلت العرب لغاية هذه اللحظة. المغرب تأهل رسميا الدور 32. مصر تمتلك فرصة قوية للتأهل مع بعض الحسابات المعقدة في المجموعة. الجزائر عندها لسه فرصة للتأهل. السعودية تحتاج للفوز وانتظار النتائج الأخرى. قطر ودعت البطولة مع تونس العراق والأردن مع مواجهات صعبة تنتظر المنتخبات العربية في الجولة الثالثة من دور المجموعة. طبعا
0: شكرا كمان مرة مصطفى والله يعطيك العافية. وأنا بحب هاي التفاصيل للأمانة. شكلي أنا حصير رياضي عكبر. ما إذا صرت رياضي بجننكم عشان تكون في الصورة يعني. وبقلب طلة صباح طلة كروية بدورك ودور فيه. فخلوني وسط أحسن لكم. ولو إن منتخب مشارك ما كان انهبلنا. ما احنا تفكر يعني ما احنا هبايل بدون هالواسطة. احنا اذا الفداي شو جليل نصر رمل ملك زعلت الصليب والله ما نفهم شيء. إلى اللقاء بعد الفاصل.

حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. قبل أن ننتقل للملف الثاني، نقلا عن أخي الحبيب عامر عكر، اليوم سيتم تقديم عضو المجلس الثوري الأخ جمال حويل للمحكمة العسكرية الإسرائيلية صهيونية، الله يفرجها عليه وعلى جميع أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا هذا الاحتلال اللي يعني ما هو شايف حدا قدامه، لا عضو مجلس ثوري وضعه لمجنة مركزية، ولا كبير ولا صغير ولا كل هاي التفاصيل. إذن الملفات السياسية دائما على الطاولة، وهي التي تحدد مصير أي يعني خلنا نقول مصير حتى الشعوب، يتم تحديدها في كثير من لقاءات سياسية سواء دولية أو إقليمية أو غيره. واليوم احنا قدام خطة كما يبدو أمريكية بمشاركة أو بموافقة دولية لإنهاء ملف موضوع إيران لبنان كذا إلى آخره، وكمان شغلة العلاقة بالملف الفلسطيني اللي اليوم نتطلع لتدويل هذا الملف وعدم بقائه في يعني حصرا في ملفات أدراج الحكومة

0: يكون مؤسف أن الشعوب لا تقرر مصيرها ولا تقرر يعني ما تريد، بل تقرر من خلال جولات تفاوضية هنا أو هناك كما حدث لنا مثلا نحن شعبنا الفلسطيني يبدو، لكن بقائنا موجود يعني صح، لكن بتصير اتفاقيات أحيانا بمنتجعات بمش عارف إيش. قديش اليوم ترامب قادر على أن يكبح جماح نتنياهو لإنقاذ تفاهمات سويسرا؟ اليوم كمان في قاعدة بتترتب أو قاعدات أمريكية فلسطينية بشكل أو بآخر، في ملف يبدو قاعد بيتجهز بالدولة العميقة الأمريكية، في منه هذا الكلام بداية؟
1: شوف أستاذ عادل، سؤالك مهم جدا، إنه هل أمريكا تستطيع أن تكبح جماح إسرائيل في لبنان؟ صحيح إنه الإجابة معقدة، مش نعم ولا لا. بمعنى انه استطاع انه ترامب انه يوقف وقف اطلاق النار في جنوب لبنان، وان يجبر اسرائيل على انه تراجعات معينه هنا او هناك، ولكن رغم ذلك لم يستطع ان يرغمها على وقف اطلاق النار كامل، لم يستطع ان يرغمها على انه ينتزع منها حريه الحركه، لم يستطع ان ينتزع منها قرار بانسحاب الاسرائيلي حتى الى داخل الخط الاصفر فقط. نعم. مش ما بعد الخط الاصفر، يعني حتى مياه الليطاني اطلاقا. لكن اذعانه، كان اقول اذعانه للشروط الايرانيه جعلهم يخترعوا شيء اسمه لا خليه فض الاشتباك او فض النزاع. وهي الخليه بتراقب وقف اطلاق النار، وهي مكونه من الوسطاء ولبنان وامريكا بعيدا عن اسرائيل، طبعا جنجلوا اسرائيل، وهذا السبب خلى نتنياهو وكاتس يقولوا لا احنا لن ننسحب وسنبقى في اماكننا وسنتمكن من حريه الحركه كما نريد. والعالم ترى انه اليوم اللي فات والليله اللي فاتت كان هناك قصف اسرائيلي لبلدات لبنانيه. شو يعني ذلك؟ يعني ذلك انه ترامب يستطيع أن يضغط على إسرائيل إلى حد معين، بعد ذلك عملية إسرائيل
0: يعني في هامش.
1: نعم،
0: في هامش بقصد، يعني
1: فيها أي بالضبط. فيها هامش. نعم. روبيو كان أوضح من يعني روبيو طبعا تعرف أنه روبيو قريب جدا للوب الصهيوني جدا. نعم. جدا. نعم. قال لا أنه مع إسرائيل حق الحرية في أن تعمل ما تريد. إذن بالتالي يعني ترامب من أجل أن يمرر الاتفاق مع إيران استطاع أن يكبح جماح إسرائيل إلى حد ما، ولكن ليس إلى كل الحد. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه أيضا ما زال اللوبيات الصهيونية وقدرة إسرائيل على التأثير على القرار الأمريكي موجودة. واحد يقول هذا كلام أيضا مش مضبوط أو مش دقيق. شو الدقيق؟ الدقيق أنه أيضا أمريكا هل معنية بالضغط على إسرائيل حقا انه تقول لها اطلع من لبنان، ولا هي بدها تخلي اسرائيل في لبنان من اجل ان يكون لديها ورقه مفاوضه او ورقه ابتزاز او مساومه للجانب الايراني؟ بمعنى
0: مثلا
1: ايضا يا ايران عليكم ايضا ان تكبحوا جماح حزب الله بان لا يضرب اسرائيل ولا يضرب البلدات الشماليه او المستوطنات الشماليه لاسرائيل. ايضا الضغط على الحكومه اللبنانيه من اجل ان تخضع للشروط الاسرائيليه الامريكيه، بمعنى التنسيق الامني والتطبيع. بالتالي يعني بمعنى انه هل امريكا معنيه فعلا باخراج اسرائيل من لبنان، ولا بخلي وجود اسرائيل في لبنان احتلال إسرائيل للبنان أو جنوب لبنان هو ورقة ابتزاز ومساومة وتفاوض؟ هذا أيضا سؤال.
0: أتأكد أنك ترشح الإجابة الثانية.
1: أنا يعني أتفق يعني كمحلل خلنا نقول. نعم. لأنه يعني أنا هنا لا أكون رأي
0: شخصي. تقرأ. نعم.
1: بقدر ما أنا محلل بمعنى بين قوسين إنه تقول الواقع كما هو.
0: مية. أفهم ذلك أكيد. وبالتالي بدي أسقط هاي القصة على حالتنا الفلسطينية، فيما لو قالوا الأمريكيين إنه والله إحنا شايفين يجب إنه يكون في حل للحالة الفلسطينية، مش حل سياسي، على الأقل حل مالي، حل أمني، حل جغرافي شوية نوعا ما باتفاق بالضغط على نتنياهو، هل بيقدروا اليوم الأمريكان يفكوا مثلا موضوع المقاصة؟ هل بيقدروا شوية يغيروا من الواقع اللي بيعيشوه الفلسطينية، يخففوا هذا الضغط العسكري الشديد جدا والثقيل جدا، هذا اليد الثقيلة على الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين، إذا في نية أمريكية؟
1: إذا في نية أمريكية، إذا يجب أن نقول ذلك يعني بشكل واضح.
0: بالضبط.
1: إذا في نية أمريكية، هل هناك نية أمريكية للضغط على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني؟ أشك في ذلك. إسرائيل أمريكا
0: فيش مؤشرات يعني.
1: نعم.
0: فيش مؤشرات.
1: اطلاقا فيش مؤشرات اطلاقا. هي عمليا كأنها الإدارة الأمريكية أقصد ترسل إشارات

0: لإرضاء الطرف العربي، لإرضاء السعودية، لإرضاء الحلفاء في المنطقة، إنه إحنا مع التسوية، لكن أي تسوية يعني وشو نوعها وشو مداها ما حدا بعرف. الأمر ما متروك لإسرائيل. لو إسرائيل بتعرف إنه هي بتزعج الإدارة الأمريكية لما فعلت ما فعلت في الضفة الغربية المحتلة من المصادرات والاستيطان والطرد الناس وقتلهم وإلى آخره إلى آخره، ولا أيضا ما تفعله في غزة من 53% تحت سيطرتها تحت احتلالها إلى الآن 70% تحت احتلالها. وبالتالي يعني إسرائيل مش لا تأخذ عين الاعتبار الضغوط الأمريكية أو حتى المواقف الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنه ليس هناك نية أمريكية واضحة على الأقل وحاسمة،
1: رغم ما يشاع دكتور أنه في لقاءات فلسطينية أمريكية يعني بشكل أو بآخر.
0: يا صديقي هاي اللقاءات احنا بندفع ثمنها. المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تفعله ثقيل وثقيل جدا جدا جدا. تغيير في البنية العامية، تغيير في المناهج، تغيير في التعامل مع الأسرى، تغيير في النظام السياسي. شو ظل؟ شو ظل؟ بشان الله شو ظل؟ ومش بس هيك، وما تتابعش إسرائيل في المحافل الدولية. طب يعني هذا شروط إسرائيلية. طب مشان شو؟ ماشي كل هاي الضغوط. طب مشان شو؟ مشان دور ما، دور ما في غزة في يوم من الأيام ولا وتدافع ثمنه، بقول لك بدك تدفع مليار دولار مشان يصير لك دور. إذا بالتالي عن شو بنحكي؟ عن شو بنحكي؟ لا، أمريكا ليست لديها نوايا حاسمة وواضحة في هذا الشأن. هي تعطي إسرائيل كل ما تريد. أكثر من ذلك، أعتقد أن أمريكا لن تضغط كثيرا على أمريكا على إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لأنها تضغط عليها في مسألتين مهمتين، المسألة الأولى لبنان والمسألة الثانية إيران.
1: وهنا الخطورة ممكن يصير ابتزاز بالموضوع
0: جدا جدا. نعم نعم، ابتزاز حقيقي. أكثر من ذلك صديقي الحبيب، في الثلاث أشهر الجاية ولا واحد معني تسوية على فكرة، ولا واحد. إسرائيل بانتخابات، العالم العربي بيقول لك ما بنقدرش نعمل تسوية مع نتنياهو، حماس تستنى شو بصير مع إيران، إسرائيل بتقول لك إنه ما دام الكل مجمد أو هي بتجمد الوضع فهي مستفيدة لأنها محتلة قطاع غزة. فولا واحد ولا طرف من الأطراف معني بتسوية الآن يا صاحبي.
1: طب لو حكينا شوي عن الموقف العربي، إنه هل فقد تماما القدرة على التأثير أو الضغط، ولا هذا المربع كمان مش كثير يعني مكلكه كنظام عربي مش مستعجلين؟
0: قبل بجوز ثلاثة أيام أعتقد نشرت عندكم مقال عن إنه خمس دول عربية مؤهلة وقادرة. شو بقول في الاختصار؟ بقول في مدام إيران استطاعت أن تحمي حزب الله وتوقف وقف إطلاق النار في لبنان، هل تستطيع هذه الدول العربية الخمسة أن تلتقط اللحظة التاريخية وتساهم في حل إقليمي كبير وتحمينا إحنا أيضا، توقف النار علينا، توقف الضغط علينا؟ طبعا أنا يعني هناك كثير اعتراضات علي إنك أنت مش دايرة بحكي عن طبعا مصر والأردن والسعودية والمغرب والإمارات. كثير ناس قالوا لي إنه شو علاش تحكي أنت، يعني شو أنت مش تعرف شيء؟ لا أنا بعرف، أنا مش ساذج يعني. أنا يعني خدي على عمري 66 سنة.
1: الله يعطيك الصحة وطول يعني العمر.
0: أنا مش ساذج، ولكن أقول إنه إذا إيران اللي بتقولوا عنها إرهابية وتدخلت فينا وعندها يعني بدها تعمل نفوذ في المنطقة، طب أنتوا حضراتكم وأنتوا الاعتدال، أنتوا اللي يعني أنتوا اللي عندكم صداقات وأموال، طب أثروا علي على وخذوا اللقطة، يعني خذوا اللقطة واحمونا زي ما إيران حمت حزب الله. طبعا حمتها يعني قالت انه اذا بتضربوها
1: بالنار، حمتها بالنار
0: يعني مش كلام، مش مجرد كلام. انا فكرت مطلبي واعتقد انه مطلب كل فلسطيني يعني وحتى لو اتهمت اني انا تسووي فليكن. طب هذول الناس انتم عندكم اعتراضات، اقصد الفلسطينيين عندكم اعتراضات وانتقادات عليهم ومحكم حق، طيب احنا بنقول لهم طيب انتم خذوا الدور الايراني، اقطعوا الدور الايراني، افعلوا ما يفعل الإيرانيون. شو المشكلة؟
1: يمكن دكتور ومش تبرير، يمكن احنا كمان كفلسطينيين مش مساعدين نوعا ما في حالتنا الفلسطينية الداخلية، انه احنا كمان مش عارفين لحتى الآن نلاقي قاسم مشترك يوحدنا أو على الأقل نقدم حالنا.
0: والله معك حق يا صديقي، والله معك حق، والله معك حق. وضع فكرة جزء من
1: يعني أنت أحكيها بالعامية وأجري على الله ومتأسف بنخزي والله يعني ما هو انت كمان برضو لما يكون لك خمسة هون في هاي العاصمة وخمسة في العاصمة الثانية هتحلها بعدين.
0: يعني شوف احنا ادائنا مش مش كما يجب، ولكن رغم ذلك الحقوق الفلسطينية والدول الفلسطينية والتسوية الفلسطينية هذا يصب في مصلحة الدول هذه بغض النظر عن أدائنا، وأدائنا طبعا للأسف سيء زي ما أنت قلت، لكن التسوية الفلسطينية، تسوية القضية الفلسطينية هذا بيقلل التهديد على وبيقلل الابتزاز لهذه الدول. إذا بالتالي صديقي اللي سألتي عن دور الإقليم، أنا هذا ما أرى، يعني هذا ما على الأقل ما أطلب كفلسطيني، ولكن الواقع يقول إنه هذه الدول نفسها عندها أجندات مختلفة ومتعارضة، وإذا بدك متناقضة، وإذا بدك مصالح، ومتختلفين مع بعض، يعني متكاتبين مع بعض وبدون تسميات، يعني هناك دول يعني في بينهم سوء فهم وسوء علاقة
1: أصلا تناقضات الحالة الفلسطينية مرتبطة بتناقضات المواقف العربية، يعني ما هي إسقاطات هاي على هاي، يعني كل حدا بيشتغل فينا شوي أو مشغل حدا من عندنا،
0: وكل واحد عنده بده يوظفنا بطريقته، كل واحد بده يانا بطريقته، كل واحد بده يانا
1: بتوقع ما عدا مصر، يعني بعرفش ليه شعور هذا مش أكثر، ما عدا مصر لأنه القصة بتهمها أكثر من أي حدا تاني، يعني بخصوص الحدود، البعد القومي، البعد التاريخيا كمان.
0: وانت صادق يا أستاذ أبو أحمد، وانت صادق مش بس مصر والأردن
1: أكيد بقصد عملها في غزة، يعني أيوة
0: نعم مصر والأردن هذول إحنا متجاورين، إحنا ياهم أشقاء وبيننا كثير من القوات،
1: همنا همهم
0: لأنه أي فراغ أمني، أي فض أو أي فوضى، أي تهجير، أي مغامرة بتعملها إسرائيل في الضفة الغربية.
1: أنت شوف قاعدين في إسرائيل شو بيحكوا، بقول لك 7 أكتوبر الجاي من إيلات بده يصير،
0: وال 7 أكتوبر جاي من الضفة، يعني
1: شايف.
0: وبعدين بالشغلة إذا بالتالي مصر والأردن هم المعنيتان، وعلى فكرة بعد الله سبحانه وتعالى نحن نعول على هذا الدور بغض النظر أنه دور ضعيف، دور متردد، دور ما
1: ويمكن دور الناس كمان يمكن هلا يستغرب يقول لك شو انت بتحكي مصر والاردن، لانه في حمله شيطنه وفي حمله تشويه وانه مش عارف شو صار ولو بدهم ومش
0: عيب يا صديقي، وخلينا نستغل الفرصه انا وانت نحكي انه هاي حمله الشيطنه للاردن او شيطنه الفلسطينيين، هذا عيب وجهل، واعتقد انه اكثر من عيب وجهل، اعتقد
1: هو مخطط يبدو، يعني هو كمان وراء ناس، يعني مش من فراغ بس، يعني
0: تماما لأنه الأردن، يعني وأتحدث عن الأردن عندما أقول الأردن يعني نظاما وشعبا وحكومة وأحزابا ونخبا، كل هؤلاء الناس هم بعرف مصلحتهم، بعرف أن مصلحتهم بالدفاع عن فلسطين، دفاع عن فلسطين يعني دفاع عن نفسهم عن حالهم، بالتالي لا هذا الكلام مش مظبوط، وإذا إحنا نخب بنسمي هذا نخب، إذا إحنا نخب يجب القول إنه هذا الكلام بالشيطان هاي متبادلة، هاي شيطان يعتقد أنها
1: مش بريئة، هي مش بريئة 100%،
0: ولا تعبر عن الأردنيين على فكرة، هذا يعبر عن أطراف هوامش، وأكتفي بذلك، يعني أكتفي بذلك.
1: نعم أشكرك يا دكتور، أشكر حضرتك دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، موضوع كثير بغاية الأهمية، أنه شوفوا إذا بدنا نقرأ شوية ونتعمق، حتى المؤرخين تبعين زمان كانوا بيحكوا أنه الناس بعمومية الناس في كثير من الأزمات تذهب نحو الرواية الأولى وليس الحقيقة، يعني مش شرط، يعني بيجي بيقول انه والله النظام هذا فاسد، يلا عليهم والدي يجيب بتكون فكرة، بصير فكرة كذا، بينما الحقيقة تحتاج في كثير من الأحيان لأنه البني آدم ينظر بمنطق، بعقلانية، بدراسة الأهداف لهاي البلد أو لتلك البلد، شو بدها شو كذا، طبعا المنطق والعقل مش كثير بينسمع بهيك ظروف وبهيك أحوال، الناس بتروح أكثر لإشي بخص العاطفة. الدكتور العزيز سعيد شاهين الله يسعد صباحك بكل محبة بحكي شغل كثير مهم كمان بخصوص ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، بأنه عامل مهم جدا للمساعدة في إيجاد حل الحالة الفلسطينية، وأنا أكاد أجزم يا صديقي، أجزم والله العظيم أنه عدم ترتيب البيت الفلسطيني هو من أجندات الدول التي تدور في فلك الحالة الفلسطينية بطريقة سلبية، يعني عندما تحاول الدول المعنية بالحل الفلسطيني، بحل الحالة الفلسطينية أو بإيجاد حالة فلسطينية موحدة، جسم سياسي فلسطيني موحد، تأتي دول أخرى ذات أجندات أبصر من وين؟ بتلعب بالمخ الفلسطيني, بتفتل الموجة, بتغيرها, وبتفرض حالها كحدا قال شو مشاعريا وشاعريا وداعمين للفلسطينيين وكذا, وبيشتروا 5-6 منها كانوا من أيام زمان, من أيام زمان زمان كل نظام عربي بده يزاود على الفلسطينية بيشتري له 5-6 من أكم من حدا بيعملوا منه قائد وبيعملوا منه مش عارف إيش وبيقعدوه بصير قائد وبشكوا الحالة الفلسطينية وتشقشقت الحالة الفلسطينية. احنا مش ملائكة برضو, ما هو احنا يعني للأسف الشديد. فاليوم في شرخ بالحالة الفلسطينية وتتقاطع مصالح هذه الدول مع مصالح الاحتلال في عدم إيجاد حالة فلسطينية موحدة ومؤكدة. وسيكشف التاريخ انه في تواطؤ إسرائيلي عربي في كثير من القواعد وكثير من المواقف للإبقاء على حالة الانقسام الفلسطيني. وانا سمعت من واحد وأنا بمقتنع فيها الكلمة هاي, إنه نتنياهو أكثر ما يكون حريص عليه على أن يبقي الجسمين الفلسطينيين في غزة والضفة منفصلين, ولو بده ينهي واحد فيهم بنهي اليوم. لو نتنياهو بده ينهي حكم حماس في غزة بنهي اليوم, بده ينهي حكم فتح في الضفة أو السلطة في الضفة بنهي اليوم. بس هو هيك مرتاح ومبسوط وفي عنده شماعة وفي عنده انه مش عارف ايش وكذا وهذول في هذا الاتجاه. احلى حالة, احلى حالة. طبعا هاي الوصف الانجليزية من باب فرق تسد وخليهم هيك يتنازعوا وخلي ريحهم طايرة في الهواء وان شاء الله عمرهم ما اتفقوا. واي نظام عربي يجي كله يلا جمع لي اياهم ها تفضل شو بدي يعمل, بيجوا بقعدوا مع هذول, هذول بيحكوا كلام تعالوا نطبقوا, أدلوا بيقولوا لا والله أنا عندي تحفظ في هذا الموضوع. التحفظ شو في هذه القصة, الجاجة من البيضة ولا البيضة من الجاجة؟ زي الأنظمة اليوم في بعض الأحزاب الإسلامية بيقول لك إحنا نبلش بناء المجتمع من النظام ولا من القاعدة. في فئات أو في يعني توجه إسلامي بيقول لك لازم نصلح القاعدة وبعدين نصل للهرم. توجه آخر بقول لك لا لازم إحنا نبلش من الهرم بعدين نصل للقاعدة. وإلهم 100 سنة مختلفين من وين يبلشوا, هذول مبلشين من هون وهذول مبلشين من هون. هذول بدهم يصلحوا القاعدة عشان يجي الخليفة وهذول بدهم يجيبوا الخليفة عشان يصلحوا القاعدة. ولليوم لليوم نفس القصة, الوطنيين والقوميين والإسلاميين والمش عارف شو, اليسار مع اليمين, اليمين مع اليسار, هذول رجعيين هذول تقدميين, هذول إرهابيين هذول متطرفين, هذول ديكتاتوريين هذول منعين والدين. انت فاهم هاي القصة تبعتنا. إذا جاء واحد متدين هذا إرهابي منعين والدين, إذا جاء واحد يساري هذا مش عارف شو كافر ملعون حرصي, إذا جاء واحد علماني ولا وطني ولا هذا ديكتاتوري كافر مش عارف. طب يا عمي وفيش حل وسط؟ فيش واحد يجي إسلامي شيوعي مسيحي تكنوقراطي مش عارف, جيبونا واحد بهالمواصفات. فيش. إذا أجا البغدادي قالوا عنه مش عارف شو, أجا قبله أسامة بالله مش يعني اتفاق حتى من البعد الإسلامي حتى في البعد الديني. طب شو هي المواصفات اللي يمكن أنه يجمع عليها الناس؟ شو هي حتى إسلاميا, حتى إسلاميا, حتى وطنيا؟ ما فيش. إذا أجا واحد بيقولوا عنه دكتاتوري, أجا واحد مش عارف شو بيقولوا عنه كذا, فيش. كل واحد بيجي محرقته معاه, بيجيبوا ناس إلى كله مخرج ومحرقة. يا إما طبعا أول تهمة أمه يهودية وعطول الناس تأخذها على الساغ, هذا يم عطول عطول فيش مجال. عاد الغريب أمه يهودية هو بيحكي هيك بس أنتوا وبيجيبوا لك الفيديو ومش وخلص هذا الناس تقبض الموضوع على الساغ وهذا كل سنة ويتسالم. بعد هيك بصير طبعا يتفننوا في موضوع الشيطنة. هذا موضوع الشيطنة والدعاية والماكينة اللي تقودها أجهزة دولية كبيرة جدا جدا جدا بتغير الحقائق. لأنه النبي عليه السلام, أنا بحكيش من راسي, قال بما معناه تتغير الحقائق, تتغير. المؤمن الأمين خاين والخاين أمين. الناس بده يصير فيه فتال من نتيجة شو هذا الفتال؟ نتيجة التأثير, نتيجة قوة الماكينة الإعلامية اللي بتشتغل لشيطنة الناس أو لشيطنة بعض الدول أو أنظمة أو أفراد أو مش عارف شو. ماكينة إعلامية. ما تفكروش أنه متروك الساحة العربية أو الساحة الفلسطينية يلا كل واحد باجتهاده, لا لا لا والله. إذا قاعدين براقبوا فينا منشور صغير ممكن يعمل لك بلوك الفيسبوك ولا كذا ولا آخره, بينما أي منشور فيه فتنة فيه إساءة فيه شيطنة بتلاقيه انتشر زي النار على الهشيم. وفي أكم من واحد بيعيشوا على على خلنا نقول ذباب، اللي هم بسموه ذباب إلكتروني، زي فعلا زي الذباب، بيعيشوا على إيش؟ على الفضلات، بيعيشوا على الخلافات. اليوم طالع موضة، طالع موضة الردح الفلسطيني الأردني، يا عيب الشوم. يعني مين اللي بسمح لحاله يدخل بهيك ملف؟ انت بتعرف انه شو يعني لما يصير مشكلة أردنية فلسطينية؟ بتعرف قديش عدد الفلسطينيين اللي موجودين بالأردن؟ بتعرف قديش الحجم الشراكة الوجدانية والروحية والحياتية والمعيشية بين الفلسطينية والأردنية بالأردن وكذا وإلى آخره؟ بتعرف قديش عدد الأردنية اللي مرتبطين بفلسطين ذهنيا ووطنيا ودينيا وعقائديا ومش عارف شو؟ مين أنت لما جاي بتقول لي والله النظام الفلاني، والله مش عارف إيش، والله مش عارف شو؟ عشان إيش؟ عشان إنه أنت بطل، أنت زلمة قاعد جريء وقح، مش جريء، وقاعد بتنتقد سواء هون أو هون بالمناسبة. وهذا 100% اللي قاعد بفتش عليه في يوم من الأيام، وقاعدين هاي بيقولوا بده يجي أكتوبر من إيلات، يعني من وين؟ يعني من الأردن أو من السعودية أو من العقبة أو مش عارف شو. في ترتيب إسرائيلي، بدي أقول مخابراتي، مش بدي أقول أمريكي، بدي أقول ملعون والدين مش عارف من وين، على إثارة هاي النعرات. وهني ظلت الساحة الوحيدة اللي لحتى الآن الفلسطينية فيها ما أكلوش هوا، الساحة الأردنية. بدوا يشتغلوا عشان يخربوها، بدوا يشتغلوا يخربوا الساحة الفلسطينية اللي موجودة بالأردن، المخيمات الفلسطينية اللي موجودة بالأردن. وللأسف الشديد بعض الفلسطينيين اللي موجودين بالأردن بتلاقيهم يعني الأمانة قلة حياة في بعض الأحيان. أنا بشوفها لما تكون أنت في الأردن وتستهزئ مثلا بالعلم أو بالملك أو عيب، كمان عيب هذا الكلام، لأنه إحنا ثقافتنا كفلسطينيين وين ما كنا، لأنه إحنا موجودين زي ملح الأرض يعني في هون وهناك، ما بصير شأننا السياسي خاص فينا، ما بصير نزاود على الدول الثانية، ولا وخصوصا إذا كنا مثلا ضيوف فيها، أو أنه إحنا يعني نحسب حساب نعمل حالنا محسوبين على جهة ضد جهة أو مع جهة ضد جهة أو مش عارف إيش ما بزبطش. إحنا عندنا هدف وطني واحد وحيد، هدف ديني واحد وحيد، هدف أخلاقي واحد وحيد، تحرير أرضنا وخلصت. مرات بنلاقي حالنا دخلنا في كوع، دخلنا في مربع يعني، وكمان بيجوا من آخرين بردوا، بصير قصة مؤذية. واللي قاعد بصير محاولة خلق صراع وفتنة فلسطينية أردنية لتشويه الحالة الفلسطينية في آخر قلاع الحالة الفلسطينية، في آخر حصون الحالة الفلسطينية. فلسطيني سوريا وين هم اليوم؟ فيش، أو في الأردن أو راحوا فشتتوا في العالم. فلسطينية العراق وين؟ راحوا. فلسطينية لبنان وين؟ ما ظلش إلا شوية في بعض مخيمات عشان تكونوا في الصورة، كل الشباب هاجروا. ظل بس في الأردن قاعدين بيشتغلوا على أن تحدث فتنة لقدام شوي شوي بيوم من الأيام مع الفلسطينيين بالأردن. لكن أنا متأكد ومتيقن أنه الحالة الفلسطينية الأردنية أكبر من أنه تدخل في هذا النفق، تدخل في هاي الظلمية، إلا إذا الأمور كانت أقوى وأكبر من أي محاولة لضبطها، لأنه سواء كانت القيادة الأردنية ولا القيادة الفلسطينية أنا متأكد أنهم متنبهين لهذا الموضوع. ووائد أي محاولة يعني على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا احكي زي ما بدك، اردح زي ما بدك، بس على الأرض لا، يجب أن تحترم البلد اللي انت فيها، يجب تحترم نظام البلد اللي انت فيه، يجب أن تحترم قوانين البلد اللي انت فيها، يجب يجب يجب إلى آخره. خلي واحد بأمريكا والله يقعد يحكي بالمنطقة المشابة، وين بدك تروح؟ بدك تمشي على النظام اللي انت ماشي فيه في كل الدنيا. هذا اللي أنا بتمنى أنه احنا نكون يعني في حالة من الوعي كفلسطينية كأردنية ككل هاي الأطراف، أنه تجنبنا أي فتن، لأنه مش ناقصنا. والساحة الأردنية تحديدا هي خزان الوقود البشري للشعب الفلسطيني. وين نص الفلسطينية؟ بالأردن. تعرف شو يعني لا تصير مشكلة فلسطينية أردنية بالأردن؟ فيش عقل، فيش حدا عنده يعني يفكر بهذا الموضوع؟ ما بعرف.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أهلا بكم وسهلا سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تنويه قبل ما نروح للملف الثاني، السائق أكرم أبو زلطة صباح الخير عثر على هوية باسم محمد كاظم رجب التميمي على من فقدها، الاتصال على 0592 453 103 453 103. كيف مرت الجلسة الرابعة اليوم من جلسات امتحان الثانوية العامة؟ نقيم الوضع، الطلاب جلسة امبارح كيف كانت؟ كيف بتمشي الأمور بتربية وتعليم شمال الخليل؟ دكتور ياسر صالح مدير عام تربية وتعليم شمال الخليل، أهلا بحضرتك وصباح الخير دكتور. دكتور ياسر صباح الخير. اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافيه، كيف الحال؟ تمام،
1: حياكم الله حبيبنا.
0: الله يحييك ويرضى عنك، يعني بعرف قديش العجقه، بس بنحب دائما ناخذ هيك رسائل نطمن كيف بتصير الجلسات، كيف بتمشي الامور بمديريات التربيه. اليوم حاب من خلالك ناخذ فكره عن كيف الجلسه تبعت اليوم للاستكمال، وبشكل عام كيف ماشي الامور لحتى الان عندكم.
1: اولا اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والمحبه، يعني مديريه شمال الخليل هي جزء من مديريات الوطن.
0: نعم.
1: وجزء من وزارتنا، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الدفاع الفلسطينيه الحاضره في كل المواقع. يعني امتحاناتنا الجلسه الرابعه اليوم كانت يعني تسير على ما يرام، الجلسه كانت اليوم هادئه ومرتبه، وجميع طلابنا تقدموا للامتحان بمنتهى الهدوء. وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة يعني جميع الامتحانات الجلسات الأربعة يعني سارت بالطريقة المخطط لها من قبل وزارة التربية والتعليم. نتمنى أن تكون بقية الامتحانات بنفس الدرجة إن شاء الله
0: يا رب، وهذا ما نتمنى، ما كان في أي إشكاليات، وخصوصا أنه يعني بنعرف في مناطق ممكن تكون البوابات مسكرة مفتوحة كذا إلى آخره، أكيد عندكم لوجستيات مرتبة ومعمول حسابها لهذه الأمور.
1: صحيح، لانه انت بتعرف المنطقه الشرقيه اللي هي بين العين والشيوخ، والشيوخ وسعير
0: وكذا، صحيح،
1: الشيوخ العروب والعروب، يعني هي مناطق شبه مغلقه. احنا في عندنا خياراتنا وبدائلنا من اجل ان يصل او ان تصل الاسئله للمدارس وان يصل الطواقم وان يعودوا كمان الى مديريه التربيه والتعليم.
0: كل الاحترام. مرات بيطلعوا الطلاب هيك من بعد جلسات بيتذمروا انه مثلا الاسئله كانت شويه غير دقيقه او مفصله او كذا والى اخره، وكنا بنسال يعني بعض يعني زملاء او مدراء او غيره، بيقول لك بياخذوا بالاعتبار هذا الموضوع، وبتكون رسائل تطمينيه للطلاب وذويهم انه اذا كان في جلسه كيف بالعاده كمدراء تربيه بكون تقييمكم لهذا الموضوع، وهل فعلا بتم مراعاه هاي الملاحظات؟
1: يعني احنا شبه اجتماع يعني مستمر بيننا وبين وزارة التربية والتعليم.
0: حلو.
1: ننقل اللي هو الهموم، هموم الطلبة وهموم هيئاتنا وهموم مجتمعنا المحلي لوزارة التربية، وبالتالي سياق طبيعي جدا ان تظهر بعض الاختبارات فيها نوع من انواع يعني انها تكون
0: مفصلة بزيادة.
1: هي في النهاية اولا واخيرا هي ضمن المقررات والمنهاج، وكما قلت في مناسبات عديدة وزارة التربية دائما وابدا حريصة جدا على مستقبل ابنائنا، وبالتالي هي بتشوف اللي بناسب ابنائنا وبتتابعه ان شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية، وإحنا بنحب ناخذ دائما هاي الرسائل التطمينية الصباحية، الامور ماشي تمام، ما في تذمر اليوم ولا من اي شيء.
1: نحمد الله الامور كثير على ما يرام.
0: شكرا دكتور، نهارك سعيد. تحياتي لحضرتك. دكتور ياسر صالح مدير عام تربية وتعليم شمال الخليل، يلا استفزهم يا شادي بهالأغنية، استفزهم.

0: تتذكروا وزير خارجية البحرين يقول لك يجب منع إيران من حيازة سلاح نووي ومنعها من شن هجمات صاروخية. ماشي حاضر خلص، أنا بس كنت بستنى إنه يصرح هيك عشان نمنعها. خلص خدوها بعين الاعتبار. سعد سجل لي هالتصريح عشان نناقشه بالجلسة الجاي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح وحياة.
0: هذا في مثل زمان كنا نسمعه لما كنا صغار، يكونوا مثلا أبياتنا ولا هالكبار ولا بيحكوا، فواحد من هالصغار يجي يحكي له كلمة يقول له هذا، والبطلع من بقول لك بي، هذا طلع يقول بي، هذا هذا هذا صباح الخير. شمعة بتقول يا رب عندي أول يوم نتائج التوجيهي، يا رب يا رب إن شاء الله، يعني أول مرة بمرك عندك حدا توجيهي. شعور صعب بصراحة، بس حلو يعني، حلو إن شاء الله ربنا يفرحكم إن شاء الله يا رب. لأنا شو السنة المرة الثالثة يعني في نغم وأحمد وهي عروب، فخلص يعني صار الموضوع، مع أنه لا كل حدا ماخد شو بيقولوا أهميته يعني واهتمامه، سبحان الله. زي لما يكون في حدا عنده هيك 3-15 أولاد وهذا بيجوا كلهم، بيكون أنه بيقول لك الأول ولا مش، لا كل واحد له مكانته، كل واحد له حظه، كل واحد له حضوره إشي، لا ولا مرعب ولا يا رنا ولا تعدي تعدي. كمان تصريح ناري لوزير خارجية البحرين يؤكد ضرورة وقف دعم إيران للميليشيات في المنطقة. بالضبط صحيح، ضروري جدا برضو هاي التصريحات، حطه عندك يا سعد كمان عشان نحكي مع ينفذوها. حاضرين حاضرين يا وزير الخارجية، ولا عمالك إذا طلباته سهلة مش قصة يعني، وشو الدعوة إيه؟ أنا طلبات إحنا بدنا أكبر من هيك نخدمك حابين، والله طلبك بسيط يزم روح يزم روح التيلك في شغلة أحسن لك. آخ نادي قطاب اللقاء وكرت العيون وارتوى القلب، الحمد لله الذي بلغني هواء مكة وسكينتها، الحمد لله. الله الله الله الله الله الله. هلا محمد، هلا محمد ومحمود ووليد وخضر وفارس وجورج ومراد وداني وكل الشباب والصبايا، مناش نقعد بتأخذ راحتك كنت تسمي في الشباب عادي جدا، بس تجيب سيرة اسم صبية مش كلك يا ريت لو المرة لا مش كلها أني هاي مش عارف مين واسم فلانة لا يا عمي انسوني. صح ولا مش صح؟ خلاص شادي كلي بدأ أروق وسكر الميكروفون علي لو سمحت، وتفتحوش إلا ما تسمعني، بس أكمل.

0: الضرير. هذا عندهم بالحملة خشت بالحفلة عفوا شو الحملة يعني. هذا بالحفلة الأصوات خشت في بعض. المايسترو تبع الصوتيات عندهم مش قادر يضبط صوت الحفلة تمام. بس شيل أغنية يعني. مين صوتك يناديني أنا حسيت فيك
1: الغدير وانهبت النسمة.
0: أبو العبد ممنوع شرب القهوة على الهواء. حاضر يا أبو العبد تكرم عينك على راسي تحت أمرك أنا. والشو الدعوة طلبك بسيط زي طلب وزير خارجية البحرين يعني. كيفك كينج جاد. أنا ملك الحمد لله رب العالمين. ألف رضا ونعمة.

يقول لك حاط الشريحة الخليجية اليوم حلوة ولا عبالك يا زلمة. أنا راضي، انسى العالم انسى العالم خلاص. إيهاب زهد كيف حالك؟ شو أخبارك؟ حدد موقعك الآن. طبعا ناموا خاي، ليش ما تناموا يعني؟ ليش ما تناموا؟ خلاص ما خلص البرنامج، خلاص ارجعوا ناموا، اللي ما عليه هو الشغل يرجع ينام. شو بدكم تسووا؟ قالوا لك في نيو جيرسي. صدقتك في نيو راس جورا ولا نيو كيزون. حبيبي يا مراد يسعد صباحك والله. 7G وقت ايش الوطني وجوال بده يجيبه 4G بس يفتحوا باب الدكان الاسرائيليين. هلا من نور، هلا

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
6: راديو موال

جبار صعب لحظة خونا جنني ورضيان والعشق مجنونا حبا والله بحبا صعب لحظة خونا.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة سلفيت. سلفيت مدينة فلسطينية صغيرة ومركز لمحافظة سلفيت، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة رام الله، وعلى بعد 45 كيلومترا شمال القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 204 كيلومترات مربعة. يعتمد النشاط الاقتصادي فيها على الزراعة، ويزرع فيها الزيتون بكثرة واللوز والفواكه كالتين والعنب والتفاح. تحتوي محافظة سلفيت على العديد من المواقع الأثرية والتراثية المهمة، مثل تل أبو الزرد في بلدة ياسوف، ودير سمعان البيزنطي في كفر الديك، وخربة قرقش في قرية بروقين التي تحوي مقابر رومانية مزخرفة ومنحوتة في الصخر، ومقامات كفر حارس وديرستيا التي هي إحدى قرى الكراسي في فلسطين خلال الفترة العثمانية المتأخرة، ومحمية وادي قانا الممتدة ما بين محافظة سلفيت وقلقيلية. تضم بلدات مثل بدية، بروقين، كفر الديك، ديرستيا، وقراوة بني حسان، ودير بلوط. ما يميز سلفيت هو طابعها الهادئ وطبيعتها الجبلية المغطى بأشجار الزيتون. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
6: جول. نقلا للأحداث المحلية.
7: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
6: متابعة لهموم المواطن.
7: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين نسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش شربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شرفناكو.
6: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
6: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
6: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لا يوجد شخص في العهد القديم حياته توضح مقاصد الله كيوسف. يمكننا أن نرى العناية الإلهية بارزة جدا في كل تفاصيل حياته. كانت يد الله عليه وقيادته لحياته واضحة. أرجو أن تبقى في صحبة مستمعي لنتعلم المزيد من حياة يوسف.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، والذي ندرس فيه الكتاب المقدس كاملا بصحبة الأخ سهيل موسى. بعد البركة تأتي المعركة، أليست هذه هي حالك يا نفسي؟ ألا تهبطين وتنحدرين وتشعرين ببعد الله عنك بعد النجاح والفوز والتحليق؟ بالأمس كنت تحلقين في سماء المجد والتفوق، واليوم طويت أجنحتك وانزويت. لماذا يسمح الله بهذا الهبوط توا بعد البركة؟ ليريك يا نفسي أن لكل طلعة نزلة، وهو يشرق بوجهه عليك ويهبك فترات التحليق والعظمة ليمكنك من احتمال الهبوط والانزواء، ولتعلمي أن المعركة بعد البركة. فترة التجربة يا صديقي ليست مجرد صدفة، ولكنها فترة مقصودة، فترة قصدها الله في حياتنا ليهيئنا لعمل أعظم، ليدربنا على الصبر والتسليم التام لإرادته، عالمين أن بالتجربة القوة والتدرب والميران، وعن طريق التجربة يظهر ثمر الروح. يجمع خبراء المنطاد على أن أول قاعدة للطيران هي توجيه المنطاد ضد الرياح فترفعه الرياح إلى أجواء الفضاء. من علمهم هذه القاعدة؟ الطيور طبعا. فالطير إذا سار للتسلية طار باتجاه الهواء، أما إذا أراد التحليق أو بلوغ هدف فإنه يطير معاكسا للريح فيعلو إلى أن يصل قرص الشمس. الشدائد والألام هي رياح الله يا صديقي، رياحه المعاكسة العاصفة التي ترفع النفس البشرية إلى الأعالي، إلى أحضان الله. لننظر إلى العقبات والضيقات كأدوات ترفعنا إلى السماء، لنستمع إلى الريح التي لا يعلو صفيرها ولا يسمع غناؤها إلا إذا اعترضت بهبوبها رؤوس أشجار الصنوبر العالية. فلتحلق نفوسنا في أجواء الله، وليسمع غناؤها وأصوات بهجتها رغم التجارب والمصاعب والآلام، ولنشعر كما يشعر الطائر وهو على غصن واهن يكاد ينكسر تحت رجليه الخفيفتين، ومع ذلك فهو ينشد طربا واثقا أن لديه أجنحة تقيه انكسار الغصن وتخلصه من الهلاك. نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في درسنا من سفر التكوين.
1: بفرح شديد أرحب بك في هذا اللقاء الجديد صديقي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين، وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. تأملنا في الحلقة السابقة في الأصحاح 38 من التكوين، حيث رأينا يهوذا ابن يعقوب من ليئة يرتكب فاحشة كبيرة.
3: ينفصل عن إخوته ويلتصق برجل كنعاني ويرتكب الخطية مع ابنته الكنعانية. ذاك الذي في يوم مولده هتفت أمه قائلة أحمد الرب وأعطته اسم يهوذا أي الحمد، يكشف عن الطبيعة الساقطة التي لا تتعفف حتى في أوقات الحزن العاطفي. فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة، وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. هذا هو الظهور الأول لثمار، وهي ستدخل في نسب المسيح. فعلا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. فمن خلال خطية يهوذا هذه جاءت إحدى حلقات مسلسل النعمة المذكورة في الإصحاح الأول من إنجيل متى، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. شيء عجيب مستمعي أن الله في نعمته يتسامى فوق خطية الإنسان وجهالته لكي ينفذ مقاصد رحمته ومحبته إليه. ثم يرتكب يهوذا الخطية مع ثمار كنته التي تخفت بهيئة زانية لتنجب لها نسلا. لقد نزل يهوذا إلى مستوى الكنعانيين وها هو يحصد النتائج، وتنجب ثمار توأمين فارس وزارح. والآن إذا فتحت على إنجيل متى ستجد نسب الرب يسوع في الإصحاح الأول. أقرأ لك العددين الثاني والثالث: إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. وعندما نتابع في سلسلة النسب نأتي إلى الآية التالية: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. من المدهش أن يسوع أتى بالجسد من يهوذا وثمار. عندما أتى إلى عالمنا أتى من نسل خاطئ، لقد جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية لنصير نحن بر الله فيه. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على ذاك الذي أتى بالخطية ليرفع عنك خطيتك.
1: أما اليوم فسنعود إلى قصة يوسف، حيث توقفنا في الأصحاح 37 بعد هذا الفاصل مع يهوذا وأعماله، وسنتأمل بنعمة الرب في الأصحاح 39. سنكتشف مستمعي أن يوسف يختلف تماما عن يهوذا. يتملكني شعور أن يوسف وبنيامين تلقيا تعليما وإرشادا واهتماما شخصيا من يعقوب أكثر من الأولاد العشرة. يبدو أنهما الولدان الوحيدان اللذان اهتم بهما يعقوب.
3: بسبب حقد وضغينة إخوة يوسف فقد بيع للعبودية وأخذ إلى أرض مصر. يا له من مصير مرعب لشاب لم يتجاوز 17 من عمره. حسب الظاهر لم يوجد أي شيء يبعث بالتشجيع في قلب يوسف المسكين. وحتى في أرض مصر كلما بدت الأمور تسير بسلاسة أكثر كانت أمور أخرى تأتي وتنغص عيشه. طبعا كانت الأمور تحدث بقصد، ولكن يوسف لم يدرك ذلك فورا. لا يوجد شخص في العهد القديم حياته توضح مقاصد الله كيوسف. يمكننا أن نرى العناية الإلهية بارزة جدا في كل تفاصيل حياته. كانت يد الله عليه وقيادته لحياته واضحة، إلا أن الله لم يتكلم مباشرة مع يوسف كما فعل مع باقي الآباء. لقد ظهر الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولكنه لم يظهر ليوسف. ومع ذلك فإن قيادة الرب وإرشاده كان أكثر وضوحا في حياة يوسف من الباقي. إنه المثال الحي من العهد القديم على الآية التالية من رسالة بولس إلى أهل روميا في العهد الجديد: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وقد عبر يوسف عن ذلك ليس في حياته فقط، بل وفي كلماته أيضا. فعندما مات أبوه اعتقد إخوته أنه سيثأر منهم، أما هو فأجابهم في الإصحاح الأخير من سفر التكوين: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم، ليحيى شعبا كثيرا. بالرغم من أن الأمور كانت تسير على غير ما هو متوقع حسب الظاهر، وأنها كانت تبدو مظلمة مرعبة، كان كل حدث يشكل خطوة على طريق إثمار مقاصد الله في حياة ذلك الرجل. صديقي المستمع، نحتاج في حياتنا أن نتكل على الحقيقة التالية: أن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إذا كنا أبناء الله ونسير ضمن إرادة الله، يمكننا أن نثق بأن لا شيء يحدث لنا بدون إذنه. الله يجعل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. حتى آلامنا ومصائبنا هي لخيرنا ولمجده تعالى. هناك سياج حول أولاد الله، ولا شيء يخترق هذا السياج دون علم الله وإذنه. عندما أتى الشيطان ليجرب أيوب في القديم، قال لله: أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. حتى ولو طلب الشيطان إذن الله ليخترق السياج الذي حولنا، فإن الأشياء كلها ستستمر في أن تعمل معا لخيرنا. كما قال أحدهم: فإن الوعد في رسالة روميا الإصحاح 8:28 هو بمثابة وسادة طرية يستريح عليها القلب المتعب. هناك جانب آخر في حياة يوسف ينبغي أن يكون مصدر تشجيع لكل مؤمن: أنت لا تحتاج إلى إعلان مباشر من الله حتى يهتم بك ويظهر لك عنايته، فالله لا يظهر بشخصه اليوم للإنسان. وبالرغم من هذا فإنه يقودنا ويشجعنا. الله لم يظهر مباشرة ليوسف، ومع ذلك فقد كان مصدر تشجيع وعزاء له في أحلك الظروف.
1: دعنا الآن مستمعي نتتبع حياة ذلك الشاب لنرى ماذا حصل معه. ينبغي لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 39 بعض الآيات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 6 الأولى.
2: وأما يوسف فأنزل إلى مصر، واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر.
3: هذا الشاب حسن المنظر لابد أنه كان سلعة ممتازة في سوق العبيد، ويشتريه فوتيفار رئيس الشرط الذي كان ذا مركز مرموق عند فرعون. لقد دفع ثمنا بخسا للإسماعيليين ليشتري كنزا ثمينا تطويه داره لفترة من الزمن. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لاحظ أن الله كان مع يوسف وأنه بارك البيت الذي كان فيه يوسف. بكلمات أخرى، كان يوسف سبب بركة للآخرين. لقد كانت عين يوسف بسيطة، ومن ثم كان جسده كله نيرا، ومن هنا كان نجاحه الملحوظ. إلى الآن كانت الأمور تبدو على ما يرام، والسعادة تزين حياة يوسف، ولكن لم تستمر الأمور هكذا كما سنرى فيما بعد. كان يوسف سيواجه التجارب والمصاعب والألام. هكذا حالنا في العالم يا صديقي، نحن لا نعيش قصة خيالية، بل حياة واقعية محفوفة بالمخاطر والتجارب والألام. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. هل ترى ما حصل مستمعي؟ بسبب أمانة يوسف وإخلاصه في العمل أصبح مسؤولا كبيرا عن بيت سيده كاملا. لما كان أمينا في القليل عهد إليه سيده بأعمال أعظم، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. كان فوطيفار يثق بيوسف لدرجة أنه لم يكن يطالبه بكشف للحسابات، ولم يكن يحتاج إلى محاسب لمراجعة الدفاتر. كان يثق بيوسف ويعرف أنه رجل مستقيم أمين. كان هم فوطيفار الوحيد أن يرضي فرعون بكل الوسائل، فترك يوسف يعتني بأموره الخاصة.
4: والآن لاحظ ماذا يحدث. نتابع القراءة من العدد السابع وحتى التاسع عشر من الأصحاح 39.
2: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي. فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمي.
3: كما سبق وقلنا، كان يوسف مسؤولا عن بيت فوطيفار بالكامل. وبينما كان منهمكا في عمله، كانت زوجة فوطيفار منهمكة هي الأخرى في التخطيط وتدبير الحيل. كان يوسف رجلا وسيما، ولربما كان زوجها عجوزا، فأرادت أن تغويه بشتى الوسائل. فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ في كل ما عمل كان يوسف يخدم الله ويعطيه كل المجد. عندما أخذ إلى مصر كانت أرضا للوثنية، واستطاع يوسف رغم كل هذا أن يعيش حياة ترضي الله وتمجده في مستوى عال من الأخلاق. وعندما حاولت هذه المرأة أن تغويه، أجابها بأن سيده لم يمسك عنه شيئا سواها. لاحظ مستمعي كيف كان يوسف يحترم حرمة الزواج. ألا نحتاج اليوم إلى مثل هذا المستوى من الأخلاق؟ لقد أعطى الله الزواج للخليقة بأسرها، وعندما يبدأ الإنسان باحتقار عهود الزواج فإنه يحتقر الله نفسه. والشخص الذي فض العهود الزوجية بعدم أمانته هو شخص قد انحرف عن المسار الصحيح وابتعد عن الله حتما. يقول يوسف أيضا: كيف أخطئ إلى الله؟ هل هذا مقياسك أيضا مستمعي لعدم ارتكاب الخطية؟ أرجو ذلك. ولكن بالرغم من أمانة هذا الشخص، حدث له ما لم يكن في الحسبان، وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضجع بجانبها ليكون معها. كان فطفار يغيب عن المنزل في معظم الأحيان، ولابد أن امرأته كانت قد أغوت يوسف مرارا وتكرارا. كانت تجربة مستمرة لذلك الشاب الأمين، ولكنه لم يستسلم أبدا، وهذا الأمر أغاظ تلك الزوجة الفاسدة. وكما يقول المثل القديم المبتذل: جهنم أرحم من امرأة تعرضت للسخرية والاستهزاء. كانت ستثأر من يوسف مهما كلفها ذلك غاليا. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضجع معي. فصرخت بصوت عظيم. من الواضح أن الأمور بين فطفار وزوجته لم تكن على ما يرام. لاحظ كيف كانت تتكلم عنه بطريقة لا تخلو من الإزدراء. قالت إنه أحضر لنا عبرانيا ليداعبنا، كما لو كان يوسف قد ارتكب معها الخطية مرارا قبل ذلك. مسكين فطفار، كان ساذجا طوال الوقت، لربما روده الشك أحيانا، لا نعرف. وتبرئ زوجة فطفار نفسها كما تخرج الشعرة من العجين. أما يوسف الأمين فتلفق ضده تهمة من أبشع ما يكون. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمية. على ما يبدو أن فطفار صدق قصتها وغضب في تلك اللحظة. كان رجلا صارما بحكم وظيفته، ولكن من الواضح أنه كان مغفلا. شعوري أنه كان يعرف طبيعة زوجته، فزج يوسف في السجن ليتخلص من القصة ويتجنب الفضيحة. أشعر بالأسى تجاه هذا الرجل كزوج لتلك المرأة، كما وأعتقد أن هذه المرأة خانت زوجها كثيرا قبل ذلك، وكان يوسف واحدا من محاولاتها التي لم تنجح.
4: نتابع القراءة فيما تبقى من هذا الأصحاح 39 ونقرأ من العدد 20.
2: فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه.
3: يا لها من تعاسة كانت تشق طريقها في حياة ذلك الشاب. كان مدللا في بيت أبيه يمتلك القميص المميز، وفجأة يجد نفسه مجردا من ذلك القميص وملقا في البئر وفي طريقه إلى مصر مع قافلة من التجار. كان في الربيع 17 من عمره، ولا بد أنه بلل وسادته بالدموع لعدة ليال. وبعد أن وصلت اللقمة إلى الفم كما يقولون، ووصل يوسف إلى مركز مرموق ومستوى عال من الأخلاق والأمانة لله، ها كل شيء ينهار ويعود يوسف إلى حياة الشقاء من جديد. برغم مركز يوسف المرموق إلا أنه ما زال عبدا. أما زوجة فوطيفار فلا يقدر أحد أن يقول عنها أي شيء، كانت كلمتها مسموعة. مسكين يوسف، لم يستطع أن يتفوه بأي شيء أو حتى يدافع عن نفسه، وفجأة يجد نفسه في سجن فرعون. كانت يد الله واضحة في حياة يوسف بالرغم من الأمور المرعبة التي كانت تحدث له. كان في السجن، ولكن يد الله كانت معه حتى ولو لم يظهر له مباشرة. جعل الله رئيس بيت السجن يحب يوسف ويثق به. من الطبيعي أن يوسف كان جذابا وله مقدرات طبيعية كثيرة، إلا أن كل هذا بدون الله لا يحسب شيئا. كان الله معه ويقوده في كل خطوة، وكان يريد أن يحقق قصده من خلال كل ما يجري في حياة يوسف. كان يوسف مدركا لذلك، وهذا جلب عليه البهجة والتفاؤل. لم يكن قابعا تحت ظروفه، بل داسها وعاش فوقها. كان متحققا من يد الله في حياته، لذا فإنه كان متشجعا طوال الوقت. التثبيت والوهن في العزيمة هو أحد أفضل الأسلحة التي يستخدمها إبليس ضدنا. أما يوسف فقد تغلب على كل ظروفه، وهذا يذكرني بالآية التالية في رسالة العبرانيين: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. حقا إن تأديب الرب في حياة ذلك الشاب سيأتي بثمر البر المطلوب. تكشف لنا قصة يوسف أنه يوجد رجال لا ثمن لهم يقدر الشيطان أن يشتريهم به. كان يوسف أحد هؤلاء، كما كان أيوب وبولس أيضا. ترى هل هي إرادة الله أن يوجد يوسف في السجن؟
4: هذا ما سنراه في الأصحاح القادم. إلى اللقاء، وليدم لك سلام المسيح.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: راديو مولان.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: متابعين أعزائنا المستمعين أينما كنتم وأينما حللتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. اليوم الخميس، ويوم الخميس دايما البلد ديك بتكون عجقة وأزمة والكل بيكون بجهز لنهاية الأسبوع. اليوم العاشر من محرم لعام 1448 للهجرة، 25 من حزيران لعام 2026 للميلاد. يوم الخميس كمان، واليوم نزلت الرواتب أو جزء من الرواتب. توقعات بتحسن الحركة التجارية في الأسواق بعد ركود استمر لأيام طويلة. اليوم التجار جهزوا حالهم منذ الصباح، طلعوا البضاعة، شالوا الغبار، وبنتظروا حتى تنزل الرواتب حتى تبدأ السيدات بالتسوق بعد الركود. ركود استمر لأيام طويلة. إن شاء الله دايما كل أوقاتنا بتكون فيها فلوس وفي حركة تجارية، وحلو كثير إن الإنسان يشتري ما ينقص بيته، لأننا بنعيش في ظروف اقتصادية صعبة للغاية. الجميل أيضا اليوم سمعنا عن انخفاض في أسعار الدواجن أكثر وأكثر، وهذا الموضوع جعل المواطنين يشجعوا للعودة لشراء الدجاج، مع العلم أن في ناس مقاطعين شراء الدجاج بسبب النظام الطيبات والنظام الطبي، لكن البعض الآخر يوم يشوف طبق البيض سعر 10 شيكل أو 8 شيكل مقارنة بما كان عليه أكثر من 22 شيكل، يعني ممكن يشجع لشراء هذه المواد الأساسية. بنتمنى بالفعل أن تكون في هناك حركة نشطة في الأسواق، دائما نراها كل يوم وكل ساعة. الله يوفق الجميع يا رب. لكل متابعي أثير موال، لكل من انضم إلينا عبر الموجة العامة 101.7 FM، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات موال التلفزيونية، الهواتف الذكية، أينما كنتم وأينما حللتم، مساءكم فلسطيني بامتياز. اليوم الكل بتابع بالأخبار، وآخر شيء يعني متابعة الأخبار في الضفة الغربية، ربما العيون عادت مجددا إلى الضفة الغربية في الفترة الأخيرة. يعني كثير بنشاهد هناك اقتحامات متواصلة للضفة الغربية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت اليوم إن الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة بكتيبتين إضافيتين خلال الشهر المقبل، في إطار ما تصفه بتصاعد المخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من محاولات إيرانية متزايدة لإعادة بناء البنية التحتية للفصائل المسلحة في الضفة الغربية. يعني حواجز، بوابات حديدية، وأيضا تعزيز لوجود الجيش داخل الضفة الغربية. الأوضاع كما قلت ربما الاقتصادية هي التي تلقي بظلالها على الضفة الغربية، في ظل عدم وجود حلول أو حتى تخطيط جيد لمساعدة المواطنين على الصمود، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني. اليوم نتحدث عن أعلى نسب بطالة بتم تسجيلها بسبب منع العمال من الدخول والعودة إلى أعمالهم في الداخل، وأيضا الرواتب المجتزأة. يعني هذا الموضوع كمان أثر بشكل كبير على المواطن الفلسطيني اللي هو أصلا كان يعاني، فزادت المعاناة أكثر وأكثر. نتمنى من الله أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان وهداة البال، وأن تتغير الظروف إلى الأفضل. قولوا آمين. الكل أيضا بتابع في مباريات كأس العالم وماذا ستؤول إليه الرياضة. ربما كثير ناس بتتصل فيهم في ساعات النهار ما بتجدهم، بقول لك بتتحكي معنا احكي في ساعات الليل، انقلب نهارهم إلى الليل لمتابعة متابعة مونديال كأس العالم الذي جاء هذا العام في ظروف صعبة كثير. يعني ما في تشجع أو ما في تشجيع، ما في اهتمام كبير من قبل المواطنين بالرياضة، تشجيع المنتخبات. حتى يعني بتسأل أي شخص اليوم عن أي فريق بأي شو رأيه في الموضوع، الكل هيك يعني بتحدث بنفس مش قوي، بتحدث عن مونديال كأس العالم. اليوم كمان بتحدثوا عن الفرق المغادرة لكأس العالم مثل التشيك وقطر وبنما والأردن وتونس وتركيا وهايتي. هذه المنتخبات غادرت كأس العالم، من بينها ثلاث منتخبات عربية هي قطر والأردن، تم يعني مغادرتها كأس العالم. نتمنى بالفعل أيضا التوفيق لباقي المنتخبات المتبقية، وخاصة المنتخب المصري العيون عليه، والمنتخب أيضا المنتخب غير المنتخب الأردني، كمان المنتخب المغربي ربما له فرصة في هذا المونديال. تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع. اليوم يعني الكل بتابع الأخبار، وكان اليوم في جريمة قتل في الرملة، مقتل فتاة تبلغ من العمر 19 عاما رميا بالرصاص، في استمرار لمسلسل العنف الدامي داخل بلداتنا العربية في الداخل. الكل يتحدث عن مستوى الجريمة المرتفع في الداخل، ربما يوميا هناك حوادث قتل أصبحت أخبار اعتيادية لدى الجميع، وخاصة وسائل الإعلام التي تتابع هذه الأخبار، أخبار الجريمة المرتفعة بشكل جنوني في الداخل، في ظل كما يقول مواطنين العرب في ظل عدم الكشف حتى الآن عن مرتكبي هذه الجرائم، وكثير من الناس يا أخوان تم قتلهم دون معرفة السبب، حتى سبب إطلاق النار عليهم. هذا الموضوع بحاجة ربما إلى تكاتف أكثر من قبل الجمهور العربي، تكاتف أكثر في التخفيف من نسبة الجريمة. بنمسي على الجميع، جميع متابعينا في الوطن وخارج الوطن. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها يعني بالتفصيل ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن ليس قبل أن نذكر بأن حديث البلد حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، يمكنكم التواصل معنا دائما، وأرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن. اليوم الكل كما قلت بتابع في الأخبار، لكن الأوضاع الميدانية والأوضاع الاقتصادية دائما تلقي بظلالها على الحالة العامة للفلسطينيين. اليوم الكل بيفكر بالأوضاع الصحية، بالأوضاع التعليمية، بالأوضاع الاقتصادية، وربما الأوضاع الرياضية أو الحالة الرياضية آخر شيء تهم المواطن الفلسطيني. خلينا نتوقف لدقائق مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، كيف سيبدو الطقس نهاية هذا الأسبوع. كل ذلك مع الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية. فياض الله يمسيكم بالخير.
3: يسعد مساك سادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
4: أهلا بك. نهاية أسبوع ربما ستكون درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما.
3: نعم زميل عثمان، هذا بالتأكيد صحيح، نوعا ما الأجواء المجملة ستذهب إلى ارتفاع تدريجا، درجات حرارة تكون ذروة الارتفاع خلال يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. لكن زميل عثمان الخبر الجيد في هذا الموضوع أن الرياح لدينا شمالية غربية خفيفة إلى معتدل سرعة تنشط في بعض الأحيان، هذه الرياح تعمل على خفض وتلطيف وجل أجواء معتدلة ومقبولة في أغلب المناطق من البلاد خصوصا فوق المرتفعات الجبلية. رغم هذه الارتفاعات ما زلنا الحمد لله رب العالمين بعيدين عن موجات الحر التي كانت سائدة خلال العام المنصرم. الصيف الحالي هو صيف عزيز بامتياز، يعني صيف اعتيادي، وهو يعني الجيد في الموضوع أن بعد ساعات الليل والمساء أو في ساعات المساء تبدأ الأجواء إن شاء الله تعالى لأن تكون لطيفة ومعتدلة في أغلب المناطق من البلاد. تعود الأجواء ما بعد يوم الاثنين إن شاء الله تعالى يعني انخفاض التدريجي لتسوء أجواء مشابهة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. درجات الحرارة المتوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، الصغرى 18، غدا تكون 29 والصغرى 20. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
4: دائما كان الله في عون شعبنا، ودائما نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. زميلنا وصديقنا الأستاذ فياض الدوابشة، شكرا كثير فياض، الله يكون معك.
3: طيب الله أوقاتكم كل خير من عثمان.
4: الله يكون معك، شكرا كثير.
0: أهلا بالجميع، بجميع من يرافقنا عبر أثير موال ضمن هذه الإطلالة المسائية، ونذكر كما قلنا أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء. حديث البلد كما عودناكم هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم، طرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة، لا تترددوا بالتواصل معنا. معنا أول اتصال اليوم. ألو، مساء الخير.
5: مساء النور، يعطيكم العافية.
0: يزيدك ألف ألف عافية الأخ والصديق العزيز أبو الأيسم، يسعد مساك ويسعد صباحك، تفضل أبو الأيسم.
5: حبيب الله يسعدك عزيزي. التغيير، التغيير مش زي الناس ما بتفكر، يعني والله خلص طلع واحد كان نزلنا سعر البنزين، نزلنا سعر الكمح، مش هذا التغيير.
0: نعم.
5: التغيير أول شيء ببلش يا عزيزي من العقول، من العقل نفسه، شايف؟ نعم. لما الإنسان العادي بصير عنده القناعة الذاتية إن باستطاعتي أعمل، مش أتكل على فلان اللي يعمل لي، هان بتبلش النقطة يا عزيزي. أثيوبيا كانت من الدول اللي فيها المجاعة لدرجة غير شكل، إنهم كانوا يموتوا في الصحراء، وانت تتوقع يعني كنا نتفرج على التلفزيون، صح ولا مش صح؟
0: نعم.
5: أثيوبيا حاليا تأخذ المرتبة العاشرة في العالم في زراعة القمح يا عزيزي. ليش؟
0: نعم.
5: لأن لاكت فيه ناس نظيفة قلبا وقالبا، عقل وقلب، هدفها انها تركب الانسان تاعها اللي يعيش حياه محترمه. احنا عندنا اللي بيحصل في اللحظات الاخيره مثل فيلم اللاين كينج، اذا عمر حدا حضره، اللي كان الاسد لما الاسد النظيف مات تكافت الضباع على الاسد الضعيف حتى تقتل بقيه القطيع النظيف.
0: صحيح.
5: شايف كيف؟ نعم. احنا عاليا عندنا في صراع البقاء، ان اللهم اني انا اظل موجود، مين يظل موجود بعديها مش سائلين، يعني عمالهم يعني فكرة بيل جيت لما صارت جائحة كورونا صار اجتماع بين المليارديرية والناس الكبار في العالم، فاجوا في فكرة كالتالي ان افريقيا احنا مش مستفيدين منها، فلو ضحينا بثلث المجتمع الافريقي مش رايحين نخسر اشي.
0: نعم.
5: أتوقع شايف كيف، وأتوقع إحنا عنا حاليا ماشيين على النهج هذا للأسف، إن عمالنا بنضحي في طبقة معينة من المجتمع على حساب طبقة أخرى، وهذا كمة الكارثة يا عزيزي. شايف كيف؟
0: نعم. يعني
5: إحنا عنا، تفضل.
0: نعم أكمل، تفضل أبو الأيسم. نعم معك.

0: ظل ملسكة في الكراسي عمرنا ما رايحين نصير لأي شيء أفضل.
1: نعم للأسف الشديد. نعم للأسف الشديد هذا الشيء.
0: في عندنا كفاءات عالية جدا يا عزيزي، ولكن هذه الكفاءات مبتعدة وبقدر الإمكان منها تكون في المكان اللي لازم يشتغلوا فيه، يعني بتبتعد بجزء من الطرف الآخر من ناس معينين لهم يعني وجود كذا. ولكن يا عزيزي احنا عندنا مشكلة ان الانسان صاحب الكفاءة قدر الامكان يقصى، يعني يبعد قدر الامكان، واذا لم يبعد يهمش. يعني في فرق بين ما الانسان يكون عنده رسالة دكتوراه او معاه بروفيسور في علم الاقتصاد ويروح حطوه وزير رياضة، شايف كيف؟ هاي الطامة الكبرى تعتبر مثلا. وعندنا مثلا وزارة الصحة عندنا في عندنا دكاترة عندهم يعني كفاءات عالية جدا جدا يا عزيزي، وعندهم الكفاءة انهم يعملوا ريسيرش ويعملوا ابحاث ويعملوا ادوية وغيره وغيره، ولكن الاشي هذا جميعا ما بيحصل لان في ضغوطات غير شكل، شايف؟ احنا مع دال ما بنقعد نشتري في سيارات وبندفع مليارات، يعني نفقات الحكومة السنوية تقريبا حوالي 10 مليار. يا عزيزي خلينا بلاش نوكل الواقو بيف هذا الياباني اللي الباوند الكيلو تاعه بيكلف 1000 شيكل، نوكل من اللحمة اللي تأكلها الناس العادية، شايف؟ ونعيش حياة قدر الإمكان الجميع يشعر مع بعض البعض. يعني اللي بيحصل حاليا إنه وبنظل نعيد ونكرر لعل ولا على يوم من الأيام إن شاء الله يكون في إنسان عنده قلب نظيف اللي يشعر في الإشي هذا. يعني 10 مليار في السنة نفقات، يعني بدناش إحنا 1 مليار، خليه 0.5 مليار يروح للأدوية وللصحة وللإنسان اللي معاه سرطان، للإنسان اللي معاه أمراض غير قادر على علاجها. لأن مع الاحترام اللي بيكون عنده مرض السرطان شفانا وإياكم الله الجميع إن شاء الله،
1: أمين يا رب.
0: دورة يعني علاج السرطان مش أي إنسان عند الكفاءة المالية والقدرة اللي يتعالج عليه، شايف كيف؟ وفي كثير ناس بتفقد حياتها لأنها بتقدرش تحكي، يعني ما بتقدر تتعالج. فهنا السؤال بيجي إنه وين الإنسان اللي بده يتقي الله في المواطن المسكين؟
1: نعم وصلت الرسالة أبو الأيسم، ونتمنى بالفعل أن يكون هناك أذان صاغية. شكرا جزيلا. ربما هنا يعني أبو الأيسم يعني شرح الحالة اللي بنمر فيها، ودائما نقول أنه يجب وضع الشخص المناسب يعني في المكان المناسب، يعني الشخص المناسب يجب وضعه في المكان المناسب. ما نضل إحنا يا أخوان نطبطب يعني في الموضوع الصحي، في الموضوع الاقتصادي، اليوم في موضوع المياه. الوضع يعني مش طبيعي، كل المناطق اليوم بتعيش أزمة مياه ومحدش قادر يحل مشكلة المياه. ألو مساء الخير.
2: الله يسعد مساك الله. هذا الأستاذ عثمان.
1: الله يمسيك بالخير. مين معي؟
2: معك محمد صالح رداعيلي.
1: تفضل أخي أبو صالح. الله يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك من الله. والله يا أستاذ أنا بعاني أكثر من 3 شهور، ورحت على المؤسسات ورحت على المسؤولين بطالب في تطعيم الحمى الملطية. يعني نعم. هذه بالنسبة للحمى الملطية يعني ضروري جدا، لأنه هذا غذاء بشري. أنا زي ما تقول عامل اكتفاء ذاتي في منطقة العبدية دار صلاح، بوزع أجبان وبوزع ألبان وشغلات زي هيك، وبهمني الأمر أن يكون غنمي مطاعمة وسليمة. نعم. رحت أكثر من مرة على وزارة الزراعة ورحت على المسؤولين عدة مرات أنه أنا بدي الطعم، بدي اليوم مجاش بكرة مجاش، وصينا مجاش. طب انتوا لا وصيتوا ولا شيء، يعني ما تواخذنيش، يعني انتوا سارعوا في الطلب. هذا مهم جدا، بتخلوا الغنم لا بيصير فيها عشار وبين عشارها، وهذا التطعيم بأثر على العشار. نعم. فاحنا بدنا قبل ما يصير فيه الغنم يبين الحمل تبعها ناخذ هذا الطعم، ضروري جدا.
1: نعم.
2: فبعرفش عادة بدي صوتي يصل للمسؤولين ويصل لوزارة الزراعة ويصل للناس اللي تهتم في هذا الأمر وأمر المزارعين إنهم يجيبون طعم الحمى الملطية، ليش نايمين عنه لحد الحين؟
1: نعم، مع العلم إن الوزارة بتقول إنها بتعمل في جولات وتعطي طعم للأغنام، يعني ما
2: الوزارة عملت جولات.

0: نعم عملي جولات اجوا طعموا للحمي القلاعية وانا ما استنتهم مش لما يجوا روحت عليهم وسجلت اسمي وجبتهم معاي وطعموا ويخلف عليهم ويكثر خيرهم مشكورين شكر كثير كثير. بس بالنسبة للي اهم واهم اللي هو ارواح البشر هذه الحمي الملطية بتأثر على البشر فاحنا بنطالب انه يبادلونا في سرعة للحم الملطية مهم جدا جدا لأنه هذا برضو بتعلق في الحيوان وبتعلق في الإنسان يعني لنصاب لا سمح الله الحيوان لنصاب بالحم الملطية أنا بوزع البان يعني بدي يصيب البشر فلذلك مش رايحين يرحموني هم يعني يعني تواخذنيش يعني لو واحد صار معاه حم ملطية وأجوا حققوا معاه بدي يقول شريت من أبو صالح هم رايحين برضو يسببوا لي مشاكل فلذلك أنا كل سنة لازم أطعم أنا السنة ربيت تقريبا عدة حملات فبترجاهم رجاء إنهم يبادروا في الطعم هذا ضروري جدا.
1: نعم يعني يوم رجعتهم قالوا لك ما في طعم ولا لسه مش واصل ولا إيش أبو صالح بالضبط؟
0: لا نعم أنا رحت عدة مرات إحنا وصينا وما جاش وصينا وما جناش طيب يا عمي أنتوا شدوا على حالكم شوية يعني أنا بقدر أقطع على الأردن أجيب الطعم وإيجي بس لكن هل بمرق عني عن الجسور الإسرائيلية والأردنية هذا اللي أنا بقدر أعرفه لأن أنا مهتم جدا بهذا الطعم لازم كل سنة أطعم.
1: نعم طيب في أعراض معينة ظهرت على الأغنام يعني صار في عندك
0: لا صوف. الحمد لله رب العالمين ما في أعراض وما في منها الكلام نهائيا عندي الحمد لله رب العالمين بس زي ما بقول درهم وقاية خير من قنطرة علاج فأنا دائما أنا بحب أني أطعم اللي أنا أنام مطمئن والناس بتحلفني بالله غنمك الطعامي بقولهم والله يا عمي غنمي مطعمي وغنمي نظيف الحمد لله رب العالمين فأنا دائما بدي أكون صادق وعلى العهد مع الناس ومع زبايني إن غنم يكون مطعم وسليمة فبستناش لما المرض يقع قبل ما يقع المرض إحنا لا سمح الله إن يكون مطعمين غنمنا.
1: نعم نعم هذا الشيء المفروض وهي شباب يعني بتابع معهم المديرية الزراعة إن شاء الله بقول لك في القريب العاجل إذا مش الأسبوع القادم بكون متوفر
0: حبيب الله يسعدك بدي همتك وبدي توصل للرسالة لدائرة الزراعة وللمسؤولين في الزراعة وللوزارة ولكلهم انه حم الملطية هذه مهمة جدا اهم من القلاعية القلاعية يعني لا سمح الله لو صابت الاغنام بتروح الاغنام بس هذه الحم الملطية بتصيب البشر فهمت شو المقصد تبعي انا يا استاذ عثمان
1: والله كل الاحترام وكل الاحترام لاهتمامك بالموضوع هي اخونا كمان ابو نزار بقول والله كل الاحترام لابو صالح واهتمامك كمان بالصحة الناس وحلو كثير ان يكون عندنا مزارعين كمان بيفكروا بهذا التفكير الايجابي والمنطقة ابو صالح انا راح اتبع لك الموضوع وان شاء الله في اقرب وقت ممكن رحين يتواصلوا معك
0: الله يبارك فيك الله يسعدك حبيبي بديش انه نغفل عن هذا الموضوع وهذا الموضوع اذا بدو الطعم ما جناش السنه يعني نعرف شو اللي راح يحصل نعرفش البلاد ملاني امراض وملاني يعني من الشغلات زي هذه نعم. وانا بفر في القرى وبسمع يعني فانا دائما انا يعني بتعلم من غلطات غيري فبدي يكون الطعم ان شاء الله تعالى يسرعوا لنا فيه يعني
1: الله يكون معك أبو صالح أنت يعني ما شاء الله عليك يعني مشهور بخبز الطابون والفقوس وكل شيء يعني أنت مزارع بتعمل في الزراعة في الثروة الحيوانية في كل شيء وعايش
0: الحمد لله رب العالمين أنا زلمي بحب الاكتفاء الذاتي والشغل البلدي بحبش إلا الشغل البلدي غنى بديش أستغني بحب أحافظ على التراث طبعا الطوابين عندنا شغلات الحمد لله رب العالمين زراعة الفقوس والزهر والكوسة والقنابيط من مهبة ودب والكوسة البلدي اللي تتذكر والأخضر المموس الحمد لله رب العالمين هذا بنهتم فيه وبنزرعه والغنم موجودة والخير موجود والحمد لله رب العالمين غناء ما من ولا غناء بس استيرة الحال محافظين على التراث الحمد لله رب العالمين.
1: نعم الله يعطيك الصحة دائما ودائما سعيدين بوجود أمثالك حقيقة في منطقتنا واهتمامك الكبير في موضوع الزراعة والثروة الحيوانية الله يكون معك
0: الله يبارك فيك
1: إن شاء الله شكرا
0: حبيبي بدي دائما يهتموا فينا إن شاء الله تعالى ما ينسونا وإن شاء الله السنة في رعيتوا بوزعوا في المناطق القبلية أعلاف وشغلات للمزارعين وللمتضررين وغير متضررين يعني وضع الناس السنة صعب شوية وتعيس إذا بيساعدوا بيصير مساعدات إنهم ما ينسونا لا أكثر ولا أقل
1: الله يكون معك يا رب شكرا عم أبو صالح الله يكون معك شكرا
0: حبيبي الله يسعدك أستاذ عثمان ويبارك فيك وكثر أمثالك يا رب
1: الله يكون معك. إذا هذا فيما يتعلق بموضوع التطعيم، تطعيم الأغنام. هيك بكون فخور جدا وإن نسبة الوعي كبيرة موجودة عند المزارعين والمزارع الفلسطيني اللي بيحافظ على الثروة الحيوانية وبيحافظ على أرضه وبزرع أرضه، لأن اليوم إحنا نسبة البطالة عندنا يا أخوان مرتفعة جدا. فالعودة إلى الزراعة وتربية الثروة الحيوانية شيء هام جدا، وفي ظل هالوقت الصعب اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني، مع العلم إن المزارعين اليوم كمان بيعانوا من أشياء كثيرة وخاصة من قلة الدعم. يعني لو وزارة الزراعة يعني تضع اهتمام أكثر في الاهتمام بالمزارعين كان يعني شعرنا ان في هناك تغير، شعرنا ان هناك يعني اقل ما فيها المواد الأساسية ممكن الزراعية ممكن نحصل عليها بدون ما نستوردها او بدون ما تكون اسعارها مرتفعة على المواطنين. الحلو في الموضوع اخوان ايضا ونحكيها بصراحة، ان دائما بنقول ان الموازنة الحكومة بتكون موضوع الزراعة يعني أو بند وزارة الزراعة بيكون يعني بند قليل جدا، وكذلك كثير من الوزارات الهامة بيكون بندها قليل بالمقارنة مع بعض الوزارات اللي احنا يعني ممكن نتخلى عنها اليوم. يعني ممكن ان نعمل في بعض الوزارات بأقل التكاليف، لكن في وزارات أخرى يجب أن يتم دعمها أكثر وأكثر. وزي ما حكى أخونا أبو الأيسم قبل شوي، يجب أن يكون هناك ضخ كوادر بشرية قادرة أنها تدير هذه الوزارات وهذه المؤسسات اللي تكون عارفة كيف ممكن أن نخفف من العبء الموجود على المزارعين، العبء الموجود على المواطن، حتى يستمر في رحلة البقاء، رحلة الصمود على هذه الأرض المباركة. هذه يعني هذا كل ما نتمنى بالفعل، وبنتمنى على الجهات الرسمية إنها دائما تكون قريبة جدا من المواطنين، المواطن اللي دائما يبحث يعني يبحث دائما هذا المواطن مين بده يقف معاه، مين ممكن يساعده، مين ممكن إنه يكون قريب منه في هذه الأوقات الصعبة. هذه الرسالة بنتمنى تصل، وبنتمنى بالفعل إن نسمع رسائل شكر من المزارعين في الفترات القادمة للوزارة للجهات الرسمية على دورها. وزي ما بيحكي أخونا أبو محمد دائما نرتأس إلى فترة طويلة بناشد الجهات الرسمية، نحكي بصراحة يعني بناشدها دائما إنها تقف إلى جانبها في موضوع البيوت البلاستيكية عند بيت بلاستيك، وكثير في ناس في منطقة رطاس عندهم بيوت بلاستيكية، لكن يعني هاي البيوت مدمرة بفعل عوامل الطبيعة ومش قادرين يصلحوها. فتصليح هذه البيوت البلاستيكية ممكن كمان ان يخفف على هذه العائلات. يعني قبل شوية اخونا ابو محمد نرتاس بيقول بيت بلاستيك زراعي الى مدمر 5 سنوات بده تصليح، مطلوب بده تصليحها 9,000 شيكل وما في عنده قدرة. تواصل مع كل الجهات الرسمية مع وزارة الزراعة لكن لا حياة لمن تنادي، يقول أبو محمد. إن شاء الله أبو محمد إن وزارة الزراعة في الفترة القادمة تولي المزارعين اهتمام خاص حتى تكون الأمور يعني قريبة من المزارعين وأيضا المواطنين. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل المزارعين الصامدين الصابرين في ربوع هذا الوطن الغالي فلسطين. الله دايما يكون معكم ويعطيكم دايما الصحة، ودايما نسمع عن إنجازاتكم، دايما نسمع عن أعمالكم الطيبة إن شاء الله. كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة، وبنوجه تحيات المحبة للصديق أبو فادي اللي بتابعنا كمان من العاصمة الأردنية عمان. يسعد مساك أبو فادي بالخير والمحبة. عاطف مشعل يسعد هالمساء، وكمان بنمسي على كل الأصدقاء. نادر الزغل أبو ضياء بقول أبو الأيسم قدير يسعد مساك، وكمان بنمسي على الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال البث المباشر. الأخوة في محلات إيليا ستايل يسعد مساكم، شكرا كثير لهذه الرسالة الجميلة. طبعا رح نتوقف مع أول فاصل التزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء. لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: ارتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: راديو موال.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: لازم تصحى على كتفي الطير.

0: بنمس على جميع الأصدقاء. نشأت مناصرة بمس علينا من سويسرا، الله يسعد مساكم مساء كل الأصدقاء اللي انضموا إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية، مساء الورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين. اليوم أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا. 212 حالة وفاة نتيجة الحر الشديد، وتستند هذه التقديرات إلى نظام يجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا ويحسب الفوارق بينها وبين الوفيات المتوقعة بناء على البيانات التاريخية. الحمد لله رب العالمين، احنا أجواءنا في فلسطين مهما ارتفعت درجات الحرارة ما بيكون في عنا يعني ارتفاع كبير كثير، الوضع يعني بضل في متناول تحملنا لارتفاع درجات الحرارة. أرباح البنوك الفلسطينية تقفز وتحقق 140 مليون دولار فقط خلال عام 2025 بزيادة بلغت 95 مليون دولار عن عام 2024. مبروك للبنوك الفلسطينية، الله يزيدهم أكثر وأكثر، وإحنا بنكون سعيدين جدا يوم نسمع أن في عنا اقتصاد قوي في ظل هالوضع. ما تفكروا يعني أن في ناس عندهم أرصدة كبيرة، يعني فالناس اللي عندها أرصدة كبيرة وضعيتها في البنوك، فاليوم أرباح البنوك قفزت وحققت 140 مليون دولار فقط خلال عام 2025، يعني ارتفاع كبير بزيادة بلغت 95 مليون دولار عن عام 2024. كل الاحترام للناس اللي معهم فلوس في البنوك، والله يزيد أكثر وأكثر يا رب، الله يبارك للجميع في أموالهم، وكل الاحترام والتقدير. لكن والله إني بشعر بالألم يوم نسمع أن في مواطن مش قادر يشتري علبة دواء أو علبة حليب لابنه، بينما نتحدث أن أرباح البنوك 140 مليون دولار في ارتفاع. والله بنحزن يوم نسمع يا إخوان إن في ناس متحملين الألم ومش قادرين يتعالجوا. بنحزن إن في كثير ناس يا إخوان فقدت مصدر رزقها، واليوم هي يعني وضعها مش طبيعي مش طبيعي. أخونا عمر بيقول الله يبارك لهم يا عمر، خل مشيها. عمولات شكات الناس المتعثرة والموظفين رفعت من الأرباح، والله الوضع إن شاء الله أنه بتغير للأفضل يا رب، إن شاء الله أن هالأمور بتكون جيدة، إن شاء الله يا رب أن يعني الأمور دائما بتكون كما يقولون تحت السيطرة. وعيونه ما السلسابيل هي إرث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ. بنت الأصل بتمسي على الجميع مساء الخيرات، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا في كل مكان، يسعد مساكم جميعا. اللي ببعتونا بالنسبة لموضوع المياه وأزمة المياه، البلد كلها فيها أزمات، يعني ما وقفتش على المياه ولا وقفت على الأزمات الاقتصادية، يعني ربما أمور كثيرة إحنا بحاجة للوقوف عندها في هذا الوقت بالتحديد. دائما بنمسي على الجميع، وبنمسي على كل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من خلال الهواتف الذكية، مواقع التواصل الاجتماعي. يسعد مساكم جميعا، الوطن بخير بوجود الناس الطيبة، الناس المتفائلة، الناس اللي عندها إيمان بعدالة قضيتنا الفلسطينية. اللي بسألوا عن البث المباشر عبر تطبيق الفيسبوك يا أخوان، إذا متظاهر عندكم على الشاشة كما يرسل لي بعض الأصدقاء، من خلال في إشارة موال يوجد مباشر، الضغط عليها تدخلون إلى البث المباشر مباشرة. اللي متظاهر عنده ربما تطبيق الفيسبوك بتغير بين الفترة والأخرى سياسات الفيسبوك، وخاصة في بعض المناطق، فدائما وابدا انتبهوا لهاي الامور. حابين كمان نمسي على صديقي العزيز ابو جاد. ابو جاد بيقول الله يكون بعونكم في الضفه الغربيه في ظل موجه الغلاء والبطاله، لكن ما تفكروا انتوا الوحيدين اللي عندكم الوضع سيء. يتحدث معنا كمان من خارج الوطن بيقول الوضع في كل العالم، الوضع الاقتصادي اليوم صعب جدا. الله يطمنك، يعني احنا فكرنا غير احنا موجودين واحنا المتضايقين، بقول لا البلد كلها متضايقة والبلد كلها ما اكلها هواء. بعد شوي رح ننتقل الى بلدة الخضر وردتنا بعض الملاحظات بالنسبة لموضوع المياه في بلدة الخضر، وايضا كان في مطالبات من بعض المواطنين بوضع مطبات في البلدة، وكمان في ناس احتجوا على الموضوع يعني خاصة المطبات البلاستيكية وما إلى ذلك. معنا مباشرة من بلدة الخضر الأخوة الصديق الأستاذ ماجد صبيح رئيس بلدية الخضر. أستاذ ماجد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد جميع أوقاتك، حياك الله أخوي.
0: يعني أول شيء بنبارك لكم بوصولكم إلى منصب رئيس بلدية الخضر، أنت وجميع أعضاء الهيئة الإدارية لبلدية الخضر المجلس البلدي، وبنتمنى بالفعل أن نشاهد تطور ملحوظ في هذه البلدة الجميلة والغالية. بداية كيف تصف لنا الوضع في بلدية الخضر هذه الأيام أستاذ ماجد؟
1: أول شيء الله يبارك فيك ويسعدك، والله يا رب يكتلنا على حمل هذه الأمانة ونكون كدها.
0: آمين يا رب.
1: فعليا الوضع يعني أنت عارف وضع البلد صعب بشكل عام، والبلدية طبعا هي جزء من هذا البلد، ولكن احنا إن شاء الله أمالنا عالية، خططنا واسعة، وإن شاء الله يعني في بوادر إنه الأمور تمشي للأحسن بنظام معين بخطط معينة، وإن شاء الله راح يكون في تغيير لمصلحة المواطن، وهذا هو فعليا اللي جميعا بدنا اياه
0: ان شاء الله. لكن الوضع المالي يعني لبلدية الخضر كباقي البلديات، يعني التزام المواطنين بالدفع الحرب اثر بشكل كبير على طبعاً مدخلات البلدية؟
1: طبعا هذا شيء مفرغ منه طبعا.
0: نعم.
1: يعني انت يعني تعال بالارقام الموجودة، بلدية الخضر بدها مبالغ طائلة من جوا البلد، ولكن انت اليوم يعني بضمن الظروف الموجودة والوضع العام اللي احنا كلياتنا عارفين شو هو، يعني بدك يعني تحاول انك تمشي بدون ما تضغط على الناس
0: 100%. نعم، يعني المواطنين مش متحملين كمان ضغط استاذ ماجد في ظل الظروف يعني.
1: نعم. بس انت بصفي عندك يا سيدي العزيز، عندك والوضع الصعب وين، ان انت بدك تحافظ على خدماتك، في نفس الوقت خدماتك هي عبارة عن اشياء مكلفة، يعني خدماتك اللي انت بتنفذها للبلد فعليا انت لازم تدفع مال عشان شو تواظب عليها، صح ولا لا؟
0: 100%.
1: فبطف الموضوع يعني انت معلق بين شغلتين، لا كادر تضغط ولا كادر انك تراجع في خدماتك، لانه بدك يعني تخدم الناس وبدك الامور تمشي من احسن لاحسن.
0: نعم أستاذ ماجد، يعني مشكلة المياه يعني هي تعصف بكل الوطن حقيقة، لكن بلدة الخضر يعني منطقة ركبة وسط البلد، كثير بتردنا ملاحظات حول واقع المياه وعدم وصول المياه لفترات طويلة إلى كثير من أحياء بلدة الخضر. حقيقة هذه المشكلة بتواجهكم في بلدية الخضر؟ لديكم تواصل مباشر مع سلطة المياه؟ كيف الوضع المائي بشكل عام في بلدة الخضر؟
1: بشكل عام سيدي العزيز في تواصل مباشر بيننا وبين سلطة المياه. احنا فعليا اليوم تقريبا لنا شهر وشوي مستلمين.
0: نعم.
1: اجتمعنا معهم ثلاث مرات، الجماعة بيوافقوا الأمور اللي بنمشي عليها. في عنا المناطق اللي تفضلت فيها زي أم ركبة وأبو سود، هاي مناطق مرتفعة فيها نقص مياه هناك صحيح، ولكن إحنا طرحنا الأمور هذه على الطاولة معهم، الجماعة تجاوبوا بزيارة ميدانية الأسبوع الوراء يعني مباشرة، يعني إحنا قعدنا يوم خميس، المهندسين كانوا وكل الاحترام لهم كانوا موجودين الأسبوع الجاي على طول اللي بعده في الموقع معنا، ورحنا طلعنا زيارة ميدانية وسجلوا ملاحظات وسجلوا الأمور التقنية وصار الحديث. يعني أنا أعطيك مثال، في موقع معين من اللي طلعنا عليه يعني الأمور كانت واضحة والوصلة واضحة والأمور زي هاي مباشرة، يعني ربنا الله على طول حكوا اوكي احنا راح نشتغل قريبا في الموضوع ونشبك يعني نضبط المشكلة. ففي كان تعاون يعني اجى المهندس انا بحب احكي اسامي يعني اجى وواظبت يعني وصدقت في المواعيد الواحد يحكي يعني صحيح زي المهندس الياس الاخ عبدالله الاخ ابراهيم وطبعا كل الاحترام للمهندس اكرم نصار ولكن اجوا على الموقع زاروا الموقع سجلوا ملاحظاتهم يعني تجاوبوا
0: نعم ان شاء الله انها بتحسن
1: مشكلة في المياه خصوصا منطقة ام ركبة احنا فعليا هذا الموضوع مهم جدا لنا لأكثر من سبب
0: نعم.
1: اول اشي هاي منطقة مهددة ثاني اشي فيه سكان هناك يعني انت مش عم تحكي عن بيت وبيتين انت بتحكي على عائلات فهذا الموضوع احنا بلغناهم انه اولوية بالنسبة لنا لانه فعليا المنطقة هاي ما فيها مية طبعا مش كل ام ركبة يعني جزء من ام ركبة جزء كبير طبعا احنا تبعنا معهم وصلوا على الموقع حكينا لهم التفاصيل شافوا بعينهم شافوا كل شيء وبلغناهم انه هاي منطقة بالنسبة لنا يعني اولوية بسبب التهديد اللي موجود الاخبارات اللي موجودة للناس هناك احنا فعليا يعني بدنا ندعم الناس يعني ناس جايها اخبارات ناس مهددة احنا لازم نحاول بشتى الطرق نخفف عليهم
0: 100% وان شاء الله
1: كيف لما يكون شغلة مياه يعني تاخذ موضوع المياه اساس الحياة انت عارف
0: 100%
1: نعم. الموضوع هذا احنا متبعينه وبلغناهم يعني انه هذا الموضوع بالنسبة لنا مهم جدا ونأمل ان شاء الله انه ينحل
0: نعم ان شاء الله بنحل يعني يعني ابرز المواضيع اللي تم وضعها اليوم على طاولة المجلس البلدي الجديد في بلدة الخضر جوانب كثيرة يعني الناس بتحدث كمان على الوضع الصحي كمان بيطالبوا بزيادة العمل في صحة الخضر والدوام غير كافي هل تواصلتم بهذا الجانب مع الصحة استاذ ماجد
1: للحظة هذه عشان نكون واضحين احنا اجتمعنا في مكتب رئاسة الوزراء وكان الموضوع يعني انطرح الموضوع سريعا
0: نعم.
1: ان موضوع الصحة في الخضر بده شوية معاينة بده شوية امور بس ان اجتمعنا معهم بشكل رسمي على هذا الملف انا بحكي عن المجلس الجديد لسه ما اجتمعنا رسمي على هذا الموضوع
0: نعم.
1: ولكن بالنسبة لموضوع الصحة نعم صحيح في مشاكل في عندك يعني يوم واحد دوام في الأسبوع في ضغط وانت عارف يعني يوم واحد بصير في ضغط
0: في
1: ناس
0: نعم.
1: كلها بتيجي ففي ناس للأسف يعني أنا لاحظت إنه بتروح بدون ما تكون خلصت يعني بتيجي وبتظل طول اليوم موجودة ولكن للأسف بتروح آخر الدوام ومش مثل مخلصة حاجتها
0: نعم هذه نعم كارثة صحية ربما وليست في بلدة الخضر لوحدها شوارع الخضر وتنظيمها وكذلك وضع مطبات في بعض الأجزاء ربما المطبات البلاستيكية كما قال لي اليوم أحد السائقين إنها مزعجة نوعا ما هل بلدية الخضر يعني بصدد وضع مطبات أكثر أمنا للمركبات وخاصة المركبات العمومية والمركبات المواطنين
1: حلو بالنسبة لموضوع المطبات المطبات اللي تم وضعها من بلدية الخضر حاليا من أول استلامنا هي عبارة عن 3 مطبات
0: نعم
1: مطبين في موقع الشارع المقبرة ومطبين يا سيد ومطب واحد يا سيد العزيز عند مفرق بيجي فيه 3 شوارع بالتقين مع بعض وصار أكثر من عملية دهس الأطفال بنفس هذا الموقع احنا فعليا المطبات اللي انحطت عشان اعطيك ملخص للموضوع
0: نعم
1: ما انحطت بناء على انه بلدية الخضر صحيت الصبح حكت والله بنروح نحط مطب بناء على تقارير سابقة بناء على حوادث صارت لان يعني انا اعطيتك هذا الموقع بالذات اللي حكيت لك عنه نعم. المطرق اللي بيجي 3 خطوط وعندك بالنسبة لموضوع المقبرة صار في شكاوي على ازعاج سيارات من اللي صوتها بيكون عالي لأنه الشارع مفتوح وواسع وخط مستقيم بيجي المقطع فصار في إزعاج للناس إزعاج للجيران خصوصا فترة متأخرة فتم وضع مطبين بعاد عن بعض نسبيا عشان ما يصير يعني ما تضايق الناس وبنفس الوقت أنا مع قسم الهندسة كنا دقيقين جدا باختيار المطب يعني جبنا مطب فعليا عريض والمنتصف تبع المطب مش عالي يعني تقدر مثلا اي حدا بمر من هناك يشوف المطب وصوره.
2: نعم.
1: المنتصف تبع المطب مش مرتفع يعني فعليا هو غير سيء للطيارات. يعني احنا كنا حذرين جدا باختياره لان احنا قبل ما نكون في البلديه احنا مواطنين
2: ونطلع
1: في الشوارع ونركب طيارات في مطبات تطلع عليها والله يا عمي لو طالع عليها على سرعه شو ما كانت تتضايق منها. وفي مطبات اذا انت كنت ماشي بهدوء فعليا بتحسش فيه
2: 100%.
1: فاحنا بالنسبه للمطبات اللي تم تركيبها كنا حذرين جدا بالنوعيه انه ما تكون نوعيه يعني مش عريضه يعني تكون نوعيه مثلا صغيره ومرتفعه في النص. هذه النوعيات بتضايق السيارات حتى لو ماشي ببطء.
2: 100%.
1: ولكن المطبات اللي تم اختيارها من بلدية الخضر هي تم اختيارها بناء على دراسة انه يكون غير مزعج للمركبات اللي ماشية بسرعة مقبولة.
2: نعم. هل تنمون يعني وضع مطبات اخرى في مناطق اخرى ولا اكتفيتوا بذلك؟
1: هذا بيرجع للشكاوي. نعم. يعني اي موقع بصير فيه عليه عدد من الشكاوي ضخم ولا سمح الله بصير فيه عنده اكثر من موقف موقفين اي شيء بالنسبة لنا مع السلامة العامة احنا نمشي فيه. اما وضع مطبات عشوائية بدون سبب طبعا هذا مش مرفوض.
2: نعم. كلمة اخيرة بتحب توجهها لأهالي الخضر ولكل من يسمعنا الان اخي ماجد.
1: كلمتي انه ان شاء الله نكون عند ثقة الجميع وان شاء الله نقدر نخدم الجميع. ان شاء الله الوضع في البلد يكون للافضل. الوضع صعب، الوضع صعب على الجميع، ولكن البني ادم بدون امل ما بيعيش. احنا شعب فلسطيني دائما بنعيش على الامل، دائما عندنا طموح، دائما بنحب نشتغل. فعليا نامل ان الاوضاع تمشي للاحسن ونقدر نخدم المواطنين ونريح المواطنين في كثير امور شكوا منها سابقا.
2: كل الاحترام والتقدير، وكمان مره بنبارك لكم ونتمنى لكم التوفيق في المجلس البلدي الجديد في بلده الخضر. الاستاذ ماجد صبيح رئيس البلديه، يعطيكم الف عافيه وشكرا كثير على هذا الحديث الطيب. شكرا
1: شكرا شكرا الله
2: يعطيك العافيه. شكرا كثير. هذا كان رئيس بلديه الخضر والحديث عن بعض الامور المتعلقه في بلده الخضر. كثير ناس بتطالب في مطبات، لكن في ناس كثير بتضايقوا من المطبات البلاستيكية، بقول انها مزعجة جدا. واكثر الناس بيعانوا من موضوع المطبات اللي هم سائقي المركبات العمومية اللي بيضلوا يعملوا على الطريق على طول النهار، يعني بتضايقوا من بعض المطبات. لكن صدقوني يا اخوان المطبات ضرورية في كثير من المناطق، وخاصة للناس المتهورين في السياقة. في ناس يا اخوان عن جد يعني بتشوفهم بسوقوا بتهور كبير، سرعة جنونية، ما بتوقف لا عند إشارة، ما بتوقف عند كف، يعني بعمل حركات بهلوانية في الشارع. فالناس خايفين على أبنائهم كمان. فالمطبات يا أخوان كمان عندنا في الوطن ضرورية جدا. يعني واحد يطلع لي يقول المطبات مش ضرورية، بنقول لا يا سيدي، المطبات ضرورية ويجب بالفعل وضع كثير مطبات في كثير مناطق حتى نحمي أنفسنا من تهور بعض السائقين. أخونا عبود برسل بتحياته للجميع، شكرا كثير كينج جيم، يسعد مساكم. وكمان بنمسي على الأخ رزق الحسري، يسعد مساك حثمان ومساء جميع المستمعين بالورد والفل والياسمين، يمسكم بالخير. صديقنا العزيز رزق الحسري بيتابعنا من سيدني، وتحياتنا لك وللعائلة الكريمة والأخت سلوى. الله يديم عليكم دائما الصحة والعافية وهدات البال يا رب.

0: يسعد مساك ابو سليمان الحمدي, مساء الورد. الصديق العزيز ادمون خير, يمسيك دائما بالخيرات والمسرات.
1: ياسمين وجوري حتى شوك بلادي ياسمين.
0: أخونا سليمان أبو جواد الله يسعد مساك, ربما سؤالك ما انتبهتش إلى الآن, بقول لو في مجال نعرف إمتى بلدية الخضر بدها تعمل صيانة لشارع البالوع. والله يا أخوي أبو جواد هذا بده موازنة كبيرة شارع البالوع, لكن رسالتك إن شاء الله رح ابعتها على الواتساب لرئيس بلدية الخضر وإن شاء الله أنه بيتابع الموضوع.
1: حتى نارك جنة, حتى نارك جنة
0: شارع البالوع, شارع صعب هو,
1: زينة زينة,
0: لكن عندنا دائما رؤساء البلديات دائما بيتحدثوا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ودائما بيشكوا من هاي الأوضاع ودائما بيحملوا الظروف, الظروف اللي احنا بنعيشها هاي الأيام بيحملوها المسؤولية الكبرى, لكن في موضوع شارع البلوع يعني هم من أهم الشوارع في بلدة الخضر حقيقة, وشارع رابط وبدأ بتابعه.

0: إيران تهاجم واشنطن وتصف وعودها بالكاذبة. روبيو: حتى الآن لم ننقل أي أموال إلى إيران ولم نوافق على ذلك، بغض يعني عكس تصريحات ترامب. كثير بيحكوا عن الوضع. الخارجية الإيطالية تؤكد لنظرتها الإيرانية عدم استخدام قواعدها في الحرب الأخيرة. روبيو يقول: نسعى لاتفاق مع إيران لكن ليس بأي ثمن، وهرمز ليست ملكا لطهران كما يقول وزير الدفاع الأمريكي. للمدخرين بالذهب واللي معاهم ذهب واللي نفشوا ريشهم إن الذهب ارتفع، الذهب يواصل تراجعه في الأسواق العالمية. الذهب نزل كثير اليوم، واصلت أسعار الذهب تراجعها لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 7 أشهر، والذي سجلته في الجلسة الماضية تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات تجديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي عبر رفع أسعار الفائدة. وبحلول منتصف الليلة الماضية انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3985 دولارا و89 سنتا للأوقية الأونصة، بعدما سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني نوفمبر 2025، كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 4000 دولار 61 سنتا كما تقول الأخبار. بالنسبة لشارع البالوع كما يردنا من بلدية الخضر، في مشروع الأشغال العامة سيتم تسفيد شارع البالوع كاملا، لأن شارع البالوع هو فعليا لوزارة الأشغال. المخططات قيد التنفيذ حاليا من المكتب الاستشاري في نابلس. يقول لك: تم أخذ عينات تربة قبل يومين من الأشغال العامة للشارع. بنمسي على الجميع، واليوم حابين نمسي على الصديق عيسى أبو سعد أبو رجائي وعلى العائلة الكريمة، وبنعيد على والدته ووالده بمناسبة عيد زواجهم 49 عاما على زواج أخونا أبو عيسى وأختنا أم عيسى. بنقول لهم العمر كله إن شاء الله، وإن شاء الله بتضلوا بصحة وعافية وهدات البال بنتمناها لكم من أسرة موال، ودائما الله يخليكم بالقرب من بعضكم البعض. حلو كثير إن حالات الزواج إنها تستمر 49 عاما و50 عام، في ناس أكثر وأكثر تستمر هذه العلاقة، وفي ناس يعني من أول شهر ببلش نافخ. قديش أكثر زواج ممكن يصمد في البلد؟ المتزوجين الجدد بنتوقعش يعني أكثر من عقد من الزمن، لأن نسبة الطلاق عندنا مرتفعة بشكل جنوني، وكمان نسبة الانفصال وما إلى ذلك. فيعني حلو جدا يوم نسمع ان شخص يعني استمر في الزواج لفترة طويلة ان يتم تكريمه في السنوات المقبلة. اليوم الحياة تغيرت ونظرة الناس للزواج حتى تغيرت. بالأمس كنا نتحدث عن الزواج بأنه سر مقدس، الحياة الزوجية مقدسة، كنا نتحدث عن أمور كثيرة. اليوم إذا بتشاهد في بعض المدارس إن كثير من الآباء يأتوا لزيارة أبنائهم وبكونوا متطلقين، بكونوا جالسين مع بعض قال بحضروا حفلة ابنهم وهم مطلقين. تخيلوا هالصورة. خلينا نتوجه إلى فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل لنا عودة مع حديث البلد، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن ولكل المتابعين. مساء الورد والفل والياسمين. إن شاء الله دائما بتضل أخباركم منيحة ومعنوياتكم عالية وصمودكم كبير في هذا الوطن الغالي فلسطين. يسعد هالمساء الغالي.

ليش الناس بتكون بتحب إنسان وبعد فترة بتبطل تحبه؟ ليش فكركم؟ أبو المعتصم عبدو بقول أبو قصي تحياتي لجميع موضوع المياه أخوي أرجوك، والله وضع المي صعب.

0: حلو كثير الإنسان يا أخوان يوم يعني يحب إنسان يحبه بالمستوى الاعتيادي المتوسط, ويوم يكره إنسان كمان يكره في نفس المستوى الاعتيادي. يعني في كثير ناس يعني بيكونوا بيحبوا بعض لدرجة الجنون, يعني مش طبيعي. وعندما تحدث أي مشكلة أو أي شيء بتتحول حياتهم إلى حالة عداء, الكل بنشر أوراقه والكل بنشر أوراق الآخر, والكل يهاجم والكل يقول أنه على حق والكل يقول أنه مظلوم. فدائما وأبدا يعني تنتهي كثير علاقات بين الناس بعد ما كانت قوية من كثرة قوتها بتصير من أشد حالات الضعف. يعني هيك انتبهوا لهي الأمور. على هوا موال وأرقام موال دائما مفتوحة, طمنونا كيف وضع المياه في منطقتكم. يعني في كثير بتصلني رسائلنا في بعض المناطق ما بتنقطع عنها المياه, ما بعرف هاي المناطق وين بتحدثوا عنها في بيت لحم, لكن وفي بعض المناطق بقولهم بتصلهمش المياه يعني إلا بعد فترة طويلة جدا. هذا الموضوع, موضوع المياه يا اخوان, موضوع مهم جدا, وبنعرف اذا في بالفعل مناطق في بيت لحم ما بتنقطع عنها المياه والوضع المياه عندهم منيح كثير, مع العلم ان الكل اليوم بيشكي والكل يوم بيتحدث عن موضوع المياه, وخاصه ان احنا في فتره الصيف والكل بيعرف فتره الصيف وضع المياه دائما بيكون في عنا إشكالية بهذا الجانب. اليوم سلطة المياه في بيت لحم أكدت أن توزيع المياه اليوم راح يكون من ضمن المناطق التالية: بيت جالة, سدر النشاش, سعيد زهران, إسكانات بيت جالة, وأيضا مستشفى الحسين, مستشفى الفرنسي, ومنطقة السينما في منطقة بيت لحم. أما بالنسبة لمنطقة شارع المهد, شارع سلطة المياه, راس فطيس, العطن, العناتر, الجمعية الأنطونية موجودة على البرنامج لكن في توقف في المصدر, يعني ما في مياه رغم وجودها. كذلك مخيم العزة وشارع بنك فلسطين توقف من المصدر. أما منطقة الدوحة فمنطقة كراج فاروق, شارع القدس الخليل, أمين نعواش, وكازية الهدى ستصلها المياه مساء إن شاء الله. منطقة الدوحة, زيد بن ثابت, وطابون زمان, واللوازم الآن موجود عليها المياه. أما منطقة الخضر, حارة دار موسى, حارة أبو صرة, وجبل أبو رمضان, المياه الآن هناك. مخيم عايدة, المخيم وخلة حمامة يوجد هناك مياه. بالنسبة لبيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت بصة إسكان المهندسين العوينة. أما القبة فتقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم الكاريتاس القديم وحديقة البلدية. الولجة أيضا تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. سلطة المياه قالت إن توقف في عمل مصدر عش غراب المغذي لبيت لحم بالتحديد منذ الساعة الواحدة صباحا, حتى الآن ما في مياه في هاي المناطق. إن شاء الله أنها بتعود المياه لهذه المناطق. هذا بالنسبة لتوزيع المياه, وبنتمنى على سلطة المياه أنها تهتم في المناطق اللي ما بتصلها المياه لفترة طويلة, وخاصة احنا بنتحدث ان في بعض المناطق اخوان لها فترة طويلة جدا بحاجة, يعني بحاجة الى المتابعة في موضوع المياه. مع العلم انك اليوم معظم المناطق بتعاني من نقص حاد في موضوع المياه, والمطلوب انه يكون في عنا توزيع عادل للمياه, هذا اقل شيء. يا دواء لجروحي فلسطين كرمالك بنقاتل. اخونا وليد ابو لطيف بقول بتير بيت لحم المياه 24 على 24 سبع ايام, ما شاء الله. يعني هي منطقة بتير ما عندهم ازمة في المياه, أخونا أبو خالد بيقول والله الحل بيد الناس جميعهم يعملوا أبار جمع مياه الأمطار ويرتاحوا من الغلبة, كل عمارة تعمل حاووز أو بير هذا للمستقبل. أيوب عبيات شكرا كثير. يعني هاي بعض المناطق اللي ما بتنفع عنها المياه كما يقول أخونا وليد, منطقة بتير, باقي مناطق الريف الغربي كمان بتعاني من موضوع نقص المياه.
1: وين يا حبيبي, وين يا حبيبي تاركنا ورايح,
0: يعني موضوع المياه وتوزيع المياه, وكمان ان سلطة المياه بتطالب المواطنين بضرورة ترشيد المياه. طب اذا ما فيش مياه شو بدنا نرشد؟ ترشد في موضوع المياه. واحنا اليوم بنقول ان في بعض المناطق بتقعد 20 يوم واكثر ما بتصلها المياه, فعندما تصل اليها المياه يعني بيكونوا متعطشين, متعطشين للمياه بدرجة كبيرة جدا. فالمياه عندما تصلها يعني بيتم فتح المياه على الآبار, وهذا بيأثر بشكل كبير على باقي المشتركين. وكمان إن في ناس كثير يا أخوان بضعوا ماتور شفط على مواسير المياه الرئيسية, هذا الموضوع كمان بضعف من كمية المياه الواصلة للمواطنين.

شارع البلوع قريبا سيكون العمل فيه طبعا بدون ذكر اسمه. يسعد مساك صديقنا العزيز. لأهل بيت لحم

في كل شيء. أبو خالد بيقول والله إحنا الحمد لله معتمدين على مياه الأمطار, ما نحتاج أي مياه, كل الاحترام والله. بدك أبار مياه كبيرة, لأن أبار المياه الصغيرة يا أخوان ممكن إنه يتم يعني تعباية خزانين 3-4 وبعدها يعني ما بتكفي, ما بتكفي كمية المياه بشكل كبير. حابين نمسي على صديقنا العزيز الأستاذ محمد صبيح, الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. زميلنا وصديقنا العزيز يديم عليكم دائما الصحة وهدات البال يا رب.

0: توثيق احترامي وتقديري الكبير لبرنامج حديث البلد، الله يحفظكم يا رب. وابو المعتصم بيحكي كمان عن موضوع المياه، وبتحدث كمان عن يعني النقص في المياه. الدكتور مع المحافظة من إربد كفر جايز كمان بيمسي على الجميع وبقول أخي الغالي أبو قصي، الآن في الأردن نحن نعاني من خطورة الكلاب السائبة كما يقول على الأطفال، ياريت تكون حلا مناسبا. يعني المشكلة الكلاب الضالة مش موجودة فقط عندنا في فلسطين، هي كمان موجودة في الأردن. أبو يزن صمور يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. أم المعتز ردايدة إلها شهرين ما وصلت المية عندنا في الطريق دار صباح، يعني منطقة العبيدية، شهرين مش واصلة المياه. احنا دائما احنا الان بنقول يجب ان يكون في برنامج لتوزيع المياه في كل المناطق لتصل الى كافة الاحياء، حسب برنامج يكون مرتب وتكون الايام معلومة للمواطنين، حتى المواطنين يبلشوا يتمشوا مع يعني هذه البرامج، برنامج توزيع المياه اللي يكون المواطن قادر ان يعني تكون الامور واضحه متى سيعبي ومتى يعني ستكون المياه متوفره. اسماعيل عمي ابو البهاء بمسي على الجميع، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. من كفر جايز احلى باقات الورد، الله يسعد مساك ومسا كل المغتربين. احمد دعدوع مساء الورد والفل والياسمين، شكرا كثير لرسالتكم. لحظات وراح نكون مع احوال الطرقات يعني لمعرفة الصورة، صورة الطرق وأحوال الطرق في هذه الأثناء. كل ذلك بجعبة الأخوة الصديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور والسعادة والخير على ذي البال أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: الله يحفظكم يا رب. عندكم أزمة مياه كمان في أريحة ولا بس عنا؟
1: والله احنا بالعرب عندنا مياه تتبخر. احنا مش عندنا مياه، ولكن ببداية الصيف كما تعلم يزيد استهلاك على المياه خاصة درجات الحرارة العالية، في شح طبعا، ولكن بسبب الإدارة الجيدة تكون نوعا ما يعني مش منصفة ولكن مقبولة لساعات المياه بين الأحياء السكنين سواء بالمدينة أو المخيمات، فيكون الوضع إن شاء الله كويس. وعدا عن ذلك تمتاز ريحة، يعني خلينا نخرج عن النص طرق شوية.
0: نعم.

0: أسعار غالية يعني.
1: يعني تنك المي تقريبا بصل ل 100 شيكل ولا أكثر؟
0: تقريبا 100 150 شيكل حسب الاستهلاك تبعك. قلت بدك كوب 2 كوب هيك يعني 5 كوب يعني الصاريج 5000 لتر.
1: كويس كثير والله يعني المبلغ يعني بسيط عندنا بصل.
0: ومي نعم ومي حلوة يا مدام آخر يعني كمان مية جيدة جدا يعني.
1: كل الاحترام. عندنا الأسعار أغلى بكثير تصل ل 300 شيكل يعني عندنا الضعف في بيت لحم. طب نتعرف على أحوال الطرقات كيف تبدو هذا المساء أبو محمد؟
0: نبدأ من مدينة بيت لحم بهذه اللحظات مداخلها ومخارجها حركة سير عادية واعتيادية. راس بالجالة كثافة السير متوسط نشاش أزمة إشارة مرور للمغادرين للقادمين سالك. عش الغراب كثافة السير كذلك بكلا الاتجاهين. جناتة وكرب الصايل سالكات. أما العروبة تمر النبي يونس مغلقات. راس الجورة مغلقة وأزمة بالاتجاهين. بوابة الفحص حتى اللحظة سالكة بالاتجاهين. كونتينر سالك بالاتجاهين. العزرية أزمة باتجاه الجنوب. لزعيم أزمة باتجاه الشمال. حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين. حزمة البلد أزمة بارخلها للمغادرين حاجزين على مدخل الشمالي والجنوبي. جبع حاجز وأزمة للمغادرين. عين سينيا عطار البلد عطار البرج سلكات. بسعور مالله والبيرة مغلق بكلا الاتجاهين. بوابات الوادي برود الطيبة سنجل ترمس عية كذلك سلكات بهذه اللحظات. مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. أما مدينة نابلس المحتلة جبل النار تم فتح حاجزي عين شبلي وتيسير وهما سلكات بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات. حاجز صرة المربع عورتة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عناب سالك بكلا الاتجاهين. بوابات جبارة سالكة بهذه اللحظات وخالية من جنود الاحتلال. بالإضافة لمدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هاي المعلومات والإحداثيات يا أبو قصي حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
1: دائما نتمنى سلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة الأخوة الصديقة أبو محمد عطيات. شكرا شكرا الله يكون معك يا رب.
2: رجالة ومحلة جبالة مارنكولة وميالة محروس.
1: أحوال الطرقات طبعا تتغير بين الفينة والأخرى. دير بالكم على الطرقات وإن شاء الله بتعودوا سالمين غنمين لبيوتكم يا رب.

0: أطيب ناس أهل بيت جالة. اليوم بيت جالة نيالهم عايشين في زمن المشمشية, مشمش بيت جالة. المشمش البلدي
1: تكمل فرحة أعراس
0: بس سعره غالي نوعا ما. هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق, لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة في عندنا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة, لكن درجة الحرارة تكون قريبة من اليوم. السبت ارتفاع طفيف آخر, ارتفاع آخر الأحد والاثنين يبقى الجو حار في معظم المناطق, يعني ارتفاع كبير نوعا ما على درجات الحرارة, راح تصل في بعض الأيام إلى 33 درجة مئوية. السبت عندنا 31 درجة مئوية, غدا ما بين 29 و 30 درجة مئوية. دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بتحذر الأخوة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة, خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء, وكذلك التحذير من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. إن شاء الله ما بتسجل أي حوادث تذكر في هذه الفترة.
1: وعن ريحة خمس الطابور
0: صديقنا أبو لؤي العزيز الغالي, يسعد مساك دائما وأبدا. أخونا مهند عواجنا كمان من أريحة, يسعد مساكم في بيت لحم, أحلى مساء إلى برنامج حديث البلد, الله يحفظكم يا رب. أكرم أبو عهور, مساء الورد والفل والياسمين. إصابة صحفي وشاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها في الأغوار الشمالية.

أيام. روبيو يقول واشنطن تسعى لاتفاق مع إيران دون المساس بأمن حلفائها في الخليج. اليوم تم أيضا تشييع جثمان الشهيد مصطفى الخطيب في قرية سرطة غرب السلفيت. أيضا هل يعني بعد 20 عاما من الغياب هل تعيد الانتخابات المقبلة الشباب إلى مراكز صنع القرار بعد أن عادت لجنة الانتخابات المركزية لتحديث السجل الانتخابي. وزير إسرائيلي سابق يقول اغتيال خامنئي عزز قوة إيران وحول نتائج الحرب إلى تحدي لإسرائيل كما يقول هذا التقرير. وزارة التربية والتعليم العالي تتحدث عن منح للدراسات العليا في المغرب تضارب بشأن انسحاب الاحتلال من بعض مناطق جنوب لبنان.

إبراهيم أبو يوسف الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل، وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا أينما كنتم وأينما حللتم، يسعد مساكم جميعا. كمان بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء على طرقات البلاد، ديروا بالكم إن شاء الله بتصلوا لبيوتكم سالمين، إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله.

0: بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو فادي اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. أبو فادي يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. خلال أولى جلسات محاكمته وسيم الأسد ابن عم المجرم الهارب بشار يدعي كنت أعمل بالتجارة وسوريون يرددون تجارة ميليشيات ودماء السوريين ليست تجارة. صورة لوسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري الهارب بشار الأسد في قفص الاتهام. شاب ينقذ والدته من حادث سير محقق في منطقة رقع بمدينة يطا جنوب الخليل قام بسحبها قبل أن تقوم السيارة بدهسها. الأخبار كثيرة بتتحدث أيضا. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل يهاجم الرئيس السوري أحمد الشرع، إذا دخل لبنان سأقتله وسيغرق في الرمال اللبنانية ويشعل فتنة بين السنة والشيعة كما يقول. الإعلامي المصري أحمد موسى، حديث إسرائيل عن الحرب مع مصر أمر عجيب جدا، مش في معاهدة سلام، أنا شايفة معاهدة حقيقية وملتزمين بيها، أنتوا في إسرائيل شايفينها إزاي؟ يتساءل هل إليكم أطماع في مصر؟ شعارنا السلام هو الحل، وأنا بقولكم وقفوا الكلام عن الحرب ومحدش يختبرنا أبدا. هذا ما قاله الإعلام المصري أحمد موسى، تهديد مبطن لإسرائيل. وزير الجيش الإسرائيلي ردا على تصريحات بتحويل أموال أمريكية إلى إيران يقول كل دولار يدخل إلى خزينة إيران هو دولار يتحول إلى صاروخ باليستي وإلى مسيرة في لبنان وإلى صاروخ في غزة وإلى مسيرة في اليمن. هذا يتحدث عن الأموال. قيادي إيراني، إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان بإرادتها فسوف تجبر على الفرار مهزومة كما يقول. سلطة النقد نظرا لقيام وزارة المالية بصرف دفعة بنسبة 50% من الراتب لشهر شباط لموظفي القطاع العام وبحد أدنى 2000 شيكل، يطلب من المصارف عدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، وذلك الموظفين الوارد حساباتهم أقل من 95% من الراتب. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. دائما حديث البلد نتابع قضاياكم همومكم وكل ما يصل إلينا من قضايا وأسئلة. أيضا بإمكانكم ترك رسائلكم من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على مدار الساعة، وكذلك من خلال أيضا الصفحة الرسمية لراديو موال، أيضا من خلال الرسائل أو من الصفحة الخاصة بحديث البلد. نلقاكم بعون الله مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة المولى. نتمنى لكم دائما نهاية أسبوع جميلة مفعمة بالأمل بالمحبة، وأن تكون جمعة خير على الجميع يا رب. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. شكرا للزملاء بهندسة الصوت في المراقبة وبالتنسيق، هذا عثمان صلاح محدثكم، يتمنى لكم ليلة سعيدة على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين. من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة فلوس سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز وعدة نستعنى المية كوة درام تكون نشارة يا سيدي العزيز البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز أنا تدمش أنا ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة أنت يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة بكرة.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
12: لك أيوة يلا شوت.
11: لا
12: شو صار؟
11: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو موال.
13: أنا ديزي حميدة مخنسي ستايل.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة سلفيت. سلفيت مدينة فلسطينية صغيرة ومركز لمحافظة سلفيت، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة رام الله، وعلى بعد 45 كيلومترا شمال القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 204 كيلومترات مربعة. يعتمد النشاط الاقتصادي فيها على الزراعة، ويزرع فيها الزيتون بكثرة واللوز والفواكه كالتين والعنب والتفاح. تحتوي محافظة سلفيت على العديد من المواقع الأثرية والتراثية المهمة، مثل تل أبو الزرد في بلدة ياسوف، ودير سمعان البيزنطي في كفر الديك، وخربة قرقش في قرية بروقين التي تحوي مقابر رومانية مزخرفة ومنحوتة في الصخر، ومقامات كفر حارس وديرستيا التي هي إحدى قرى الكراسي في فلسطين خلال الفترة العثمانية المتأخرة، ومحمية وادي قانا الممتدة ما بين محافظة سلفيت وقلقيلية. تضم بلدات مثل بديا، بروقين، كفر الديك، ديرستيا، وقراوة بني حسان، ودير بلوط. ما يميز سلفيت هو طابعها الهادئ وطبيعتها الجبلية المغطى بأشجار الزيتون. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: خسيتي سيكا سابك سيكا يا ولع سيكا اصلا
1: أوي أوي أوي.
0: انت حلوة اصلا
1: أوي أوي أوي.
0: خلي عندك امل ايه امل في السجن عايز تبعد ابعد خلصانة يلا باي وجودك زي عدم فاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد ايه سعيد مات

0: شو عم تسوي؟ شو عم تسوي؟
1: تكي وبقول لك.
0: طيب شو عم تسوي؟
2: في قنبلة قنبلة هاي على كيد ناجحة، على كيد ناجحة.
0: شو عم نسوي احنا؟ قول لي
2: تكي تكي وبقدرك.
0: شو عم نسوي؟ قول لي
3: تكي تكي وبعدين بنقول لك.
0: شو رأيك بالموضوع اليوم؟
1: تكي وبرجع لك.
4: شو السحر؟ شو يا قمر؟ شو هالجمال؟ تكي تكي تكي.
5: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

الساعة الآن 9:00 مساء في راديو موال. للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لا يوجد شخص في العهد القديم حياته توضح مقاصد الله كيوسف. يمكننا أن نرى العناية الإلهية بارزة جدا في كل تفاصيل حياته. كانت يد الله عليه وقيادته لحياته واضحة. أرجو أن تبقى في صحبة مستمعي لنتعلم المزيد من حياة يوسف.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، والذي ندرس فيه الكتاب المقدس كاملا بصحبة الأخ سهيل موسى. بعد البركة تأتي المعركة، أليست هذه هي حالك يا نفسي؟ ألا تهبطين وتنحدرين وتشعرين ببعد الله عنك بعد النجاح والفوز والتحليق؟ بالأمس كنت تحلقين في سماء المجد والتفوق، واليوم طويت أجنحتك وانزويت. لماذا يسمح الله بهذا الهبوط توا بعد البركة؟ ليريك يا نفسي أن لكل طلعة نزلة، وهو يشرق بوجهه عليك ويهبك فترات التحليق والعظمة ليمكنك من احتمال الهبوط والانزواء، ولتعلمي أن المعركة بعد البركة. فترة التجربة يا صديقي ليست مجرد صدفة، ولكنها فترة مقصودة، فترة قصدها الله في حياتنا ليهيئنا لعمل أعظم، ليدربنا على الصبر والتسليم التام لإرادته، عالمين أن بالتجربة القوة والتدرب والميران، وعن طريق التجربة يظهر ثمر الروح. يجمع خبراء المنطاد على أن أول قاعدة للطيران هي توجيه المنطاد ضد الرياح فترفعه الرياح إلى أجواء الفضاء. من علمهم هذه القاعدة؟ الطيور طبعا. فالطير إذا سار للتسلية طار باتجاه الهواء، أما إذا أراد التحليق أو بلوغ هدف فإنه يطير معاكسا للريح فيعلو إلى أن يصل قرص الشمس. الشدائد والألام هي رياح الله يا صديقي، رياحه المعاكسة العاصفة التي ترفع النفس البشرية إلى الأعالي، إلى أحضان الله. لننظر إلى العقبات والضيقات كأدوات ترفعنا إلى السماء، لنستمع إلى الريح التي لا يعلو صفيرها ولا يسمع غناؤها إلا إذا اعترضت بهبوبها رؤوس أشجار الصنوبر العالية. فلتحلق نفوسنا في أجواء الله، وليسمع غناؤها وأصوات بهجتها رغم التجارب والمصاعب والآلام، ولنشعر كما يشعر الطائر وهو على غصن واهن يكاد ينكسر تحت رجليه الخفيفتين، ومع ذلك فهو ينشد طربا واثقا أن لديه أجنحة تقيه انكسار الغصن وتخلصه من الهلاك. نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في درسنا من سفر التكوين.
2: بفرح شديد أرحب بك في هذا اللقاء الجديد صديقي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين، وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. تأملنا في الحلقة السابقة في الأصحاح 38 من التكوين، حيث رأينا يهوذا ابن يعقوب من ليئة يرتكب فاحشة كبيرة. ينفصل عن إخوته ويلتصق برجل كنعاني ويرتكب الخطية مع ابنته الكنعانية. ذاك الذي في يوم مولده هتفت أمه قائلة أحمد الرب وأعطته اسم يهوذا أي الحمد، يكشف عن الطبيعة الساقطة التي لا تتعفف حتى في أوقات الحزن العاطفي. فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة، وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. هذا هو الظهور الأول لثمار، وهي ستدخل في نسب المسيح. فعلا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. فمن خلال خطية يهوذا هذه جاءت إحدى حلقات مسلسل النعمة المذكورة في الإصحاح الأول من إنجيل متى، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. شيء عجيب مستمعي أن الله في نعمته يتسامى فوق خطية الإنسان وجهالته لكي ينفذ مقاصد رحمته ومحبته إليه. ثم يرتكب يهوذا الخطية مع ثمار كنته التي تخفت بهيئة زانية لتنجب لها نسلا. لقد نزل يهوذا إلى مستوى الكنعانيين وها هو يحصد النتائج، وتنجب ثمار توأمين فارس وزارح. والآن إذا فتحت على إنجيل متى ستجد نسب الرب يسوع في الإصحاح الأول. أقرأ لك العددين 2 و3. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. وعندما نتابع في سلسلة النسب نأتي إلى الآية التالية: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. من المدهش أن يسوع أتى بالجسد من يهوذا وثمار. عندما أتى إلى عالمنا أتى من نسل خاطئ، لقد جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية لنصير نحن بر الله فيه. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على ذاك الذي أتى بالخطية ليرفع عنك خطيتك.
4: أما اليوم فسنعود إلى قصة يوسف، حيث توقفنا في الأصحاح 37 بعد هذا الفاصل مع يهوذا وأعماله، وسنتأمل بنعمة الرب في الأصحاح 39. سنكتشف مستمعي أن يوسف يختلف تماما عن يهوذا. يتملكني شعور أن يوسف وبنيامين تلقيا تعليما وإرشادا واهتماما شخصيا من يعقوب أكثر من الأولاد العشرة. يبدو أنهما الولدان الوحيدان اللذان اهتم بهما يعقوب.
2: بسبب حقد وضغينة إخوة يوسف فقد بيعا للعبودية وأخذا إلى أرض مصر. يا له من مصير مرعب لشاب لم يتجاوز 17 من عمره. حسب الظاهر لم يوجد أي شيء يبعث بالتشجيع في قلب يوسف المسكين. وحتى في أرض مصر كلما بدت الأمور تسير بسلاسة أكثر كانت أمور أخرى تأتي وتنغص عيشه. طبعا كانت الأمور تحدث بقصد، ولكن يوسف لم يدرك ذلك فورا. لا يوجد شخص في العهد القديم حياته توضح مقاصد الله كيوسف. يمكننا أن نرى العناية الإلهية بارزة جدا في كل تفاصيل حياته. كانت يد الله عليه وقيادته لحياته واضحة، إلا أن الله لم يتكلم مباشرة مع يوسف كما فعل مع باقي الآباء.
5: لقد ظهر الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولكنه لم يظهر ليوسف. ومع ذلك فإن قيادة الرب وإرشاده كان أكثر وضوحا في حياة يوسف من الباقي. إنه المثال الحي من العهد القديم على الآية التالية من رسالة بولس إلى أهل روميا في العهد الجديد. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وقد عبر يوسف عن ذلك ليس في حياته فقط، بل وفي كلماته أيضا. فعندما مات أبوه اعتقد إخوته أنه سيثأر منهم، أما هو فأجابهم في الإصحاح الأخير من سفر التكوين: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. بالرغم من أن الأمور كانت تسير على غير ما هو متوقع حسب الظاهر، وأنها كانت تبدو مظلمة مرعبة، كان كل حدث يشكل خطوة على طريق إثمار مقاصد الله في حياة ذلك الرجل. صديقي المستمع، نحتاج في حياتنا أن نتكل على الحقيقة التالية: أن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إذا كنا أبناء الله ونسير ضمن إرادة الله، يمكننا أن نثق بأن لا شيء يحدث لنا بدون إذنه. الله يجعل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. حتى آلامنا ومصائبنا هي لخيرنا ولمجده تعالى. هناك سياج حول أولاد الله، ولا شيء يخترق هذا السياج دون علم الله وإذنه. عندما أتى الشيطان ليجرب أيوب في القديم، قال لله: أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. حتى ولو طلب الشيطان إذن الله ليخترق السياج الذي حولنا، فإن الأشياء كلها ستستمر في أن تعمل معا لخيرنا. كما قال أحدهم: فإن الوعد في رسالة روميا الإصحاح 8:28 هو بمثابة وسادة طرية يستريح عليها القلب المتعب. هناك جانب آخر في حياة يوسف ينبغي أن يكون مصدر تشجيع لكل مؤمن. أنت لا تحتاج إلى إعلان مباشر من الله حتى يهتم بك ويظهر لك عنايته، فالله لا يظهر بشخصه اليوم للإنسان. وبالرغم من هذا فإنه يقودنا ويشجعنا. الله لم يظهر مباشرة ليوسف، ومع ذلك فقد كان مصدر تشجيع وعزاء له في أحلك الظروف.
2: دعنا الآن مستمعي نتتبع حياة ذلك الشاب لنرى ماذا حصل معه. ينبغي لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 39 بعض الآيات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 6 الأولى.
3: وأما يوسف فأنزل إلى مصر، واشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر.
5: هذا الشاب حسن المنظر لابد أنه كان سلعة ممتازة في سوق العبيد. ويشتريه فوطيفار رئيس الشرط الذي كان ذا مركز مرموق عند فرعون. لقد دفع ثمنا بخسا للإسماعيليين ليشتري كنزا ثمينا تطويه داره لفترة من الزمن. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لاحظ أن الله كان مع يوسف وأنه بارك البيت الذي كان فيه يوسف. بكلمات أخرى، كان يوسف سبب بركة للآخرين. لقد كانت عين يوسف بسيطة، ومن ثم كان جسده كله نيرا، ومن هنا كان نجاحه الملحوظ. إلى الآن كانت الأمور تبدو على ما يرام، والسعادة تزين حياة يوسف، ولكن لم تستمر الأمور هكذا كما سنرى فيما بعد. كان يوسف سيواجه التجارب والمصاعب والألام. هكذا حالنا في العالم يا صديقي، نحن لا نعيش قصة خيالية، بل حياة واقعية محفوفة بالمخاطر والتجارب والألام. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، توكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. هل ترى ما حصل مستمعي؟ بسبب أمانة يوسف وإخلاصه في العمل أصبح مسؤولا كبيرا عن بيت سيده كاملا. لما كان أمينا في القليل عهد إليه سيده بأعمال أعظم، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. كان فوطيفار يثق بيوسف لدرجة أنه لم يكن يطالبه بكشف للحسابات، ولم يكن يحتاج إلى محاسب لمراجعة الدفاتر. كان يثق بيوسف ويعرف أنه رجل مستقيم أمين. كان هم فوطيفار الوحيد أن يرضي فرعون بكل الوسائل، فترك يوسف يعتني بأموره الخاصة.
2: والآن لاحظ ماذا يحدث. نتابع القراءة من العدد 17 من الأصحاح 39.
3: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اتجع معي. فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمي.
5: كما سبق وقلنا، كان يوسف مسؤولا عن بيت فوطيفار بالكامل. وبينما كان منهمكا في عمله، كانت زوجة فوطيفار منهمكة هي الأخرى في التخطيط وتدبير الحيل. كان يوسف رجلا وسيما، ولربما كان زوجها عجوزا.

0: قد سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ في كل ما عمل كان يوسف يخدم الله ويعطيه كل المجد. عندما أخذ إلى مصر كانت أرضا للوثنية، واستطاع يوسف رغم كل هذا أن يعيش حياة ترضي الله وتمجده في مستوى عال من الأخلاق. وعندما حاولت هذه المرأة أن تغويه، أجابها بأن سيده لم يمسك عنه شيئا سواها. لاحظ مستمعي كيف كان يوسف يحترم حرمة الزواج. ألا نحتاج اليوم إلى مثل هذا المستوى من الأخلاق؟ لقد أعطى الله الزواج للخليقة بأسرها، وعندما يبدأ الإنسان باحتقار عهود الزواج فإنه يحتقر الله نفسه. والشخص الذي فض العهود الزوجية بعدم أمانته هو شخص قد انحرف عن المسار الصحيح وابتعد عن الله حتما. يقول يوسف أيضا: كيف أخطئ إلى الله؟ هل هذا مقياسك أيضا مستمعي لعدم ارتكاب الخطية؟ أرجو ذلك. ولكن بالرغم من أمانة هذا الشخص، حدث له ما لم يكن في الحسبان. وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضجع بجانبها ليكون معها. كان فطفار يغيب عن المنزل في معظم الأحيان، ولابد أن امرأته كانت قد أغوت يوسف مرارا وتكرارا. كانت تجربة مستمرة لذلك الشاب الأمين، ولكنه لم يستسلم أبدا، وهذا الأمر أغاظ تلك الزوجة الفاسدة. وكما يقول المثل القديم المبتذل: جهنم أرحم من امرأة تعرضت للسخرية والاستهزاء. كانت ستثأر من يوسف مهما كلفها ذلك غاليا. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضجع معي. فصرخت بصوت عظيم. من الواضح أن الأمور بين فطفار وزوجته لم تكن على ما يرام. لاحظ كيف كانت تتكلم عنه بطريقة لا تخلو من الإزدراء. قالت إنه أحضر لنا عبرانيا ليداعبنا، كما لو كان يوسف قد ارتكب معها الخطية مرارا قبل ذلك. مسكين فطفار، كان ساذجا طوال الوقت، لربما روده الشك أحيانا، لا نعرف. وتبرئ زوجة فطفار نفسها كما تخرج الشعرة من العجين. أما يوسف الأمين فتلفق ضده تهمة من أبشع ما يكون. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمية. على ما يبدو أن فطفار صدق قصتها وغضب في تلك اللحظة. كان رجلا صارما بحكم وظيفته، ولكن من الواضح أنه كان مغفلا. شعوري أنه كان يعرف طبيعة زوجته، فزج يوسف في السجن ليتخلص من القصة ويتجنب الفضيحة. أشعر بالأسى تجاه هذا الرجل كزوج لتلك المرأة، كما وأعتقد أن هذه المرأة خانت زوجها كثيرا قبل ذلك، وكان يوسف واحدا من محاولاتها التي لم تنجح.
1: نتابع القراءة فيما تبقى من هذا الأصحاح 39 ونقرأ من العدد 20.
2: فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى.

0: الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه.
1: يا لها من تعاسة كانت تشق طريقها في حياة ذلك الشاب. كان مدللا في بيت أبيه يمتلك القميص المميز، وفجأة يجد نفسه مجردا من ذلك القميص وملقا في البئر وفي طريقه إلى مصر مع قافلة من التجار. كان في الربيع 17 من عمره، ولا بد أنه بلل وسادته بالدموع لعدة ليال. وبعد أن وصلت اللقمة إلى الفم كما يقولون، ووصل يوسف إلى مركز مرموق ومستوى عال من الأخلاق والأمانة لله، ها كل شيء ينهار ويعود يوسف إلى حياة الشقاء من جديد. برغم مركز يوسف المرموق إلا أنه ما زال عبدا. أما زوجة فوطيفار فلا يقدر أحد أن يقول عنها أي شيء، كانت كلمتها مسموعة. مسكين يوسف، لم يستطع أن يتفوه بأي شيء أو حتى يدافع عن نفسه، وفجأة يجد نفسه في سجن فرعون. كانت يد الله واضحة في حياة يوسف بالرغم من الأمور المرعبة التي كانت تحدث له. كان في السجن، ولكن يد الله كانت معه حتى ولو لم يظهر له مباشرة. جعل الله رئيس بيت السجن يحب يوسف ويثق به. من الطبيعي أن يوسف كان جذابا وله مقدرات طبيعية كثيرة، إلا أن كل هذا بدون الله لا يحسب شيئا. كان الله معه ويقوده في كل خطوة، وكان يريد أن يحقق قصده من خلال كل ما يجري في حياة يوسف. كان يوسف مدركا لذلك، وهذا جلب عليه البهجة والتفاؤل. لم يكن قابعا تحت ظروفه، بل داسها وعاش فوقها. كان متحققا من يد الله في حياته، لذا فإنه كان متشجعا طوال الوقت. التثبيت والوهن في العزيمة هو أحد أفضل الأسلحة التي يستخدمها إبليس ضدنا. أما يوسف فقد تغلب على كل ظروفه، وهذا يذكرني بالآية التالية في رسالة العبرانيين: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. حقا إن تأديب الرب في حياة ذلك الشاب سيأتي بثمر البر المطلوب. تكشف لنا قصة يوسف أنه يوجد رجال لا ثمن لهم يقدر الشيطان أن يشتريهم به. كان يوسف أحد هؤلاء، كما كان أيوب وبولس أيضا. ترى هل هي إرادة الله أن يوجد يوسف في السجن؟
2: هذا ما سنراه في الأصحاح القادم. إلى اللقاء، وليدم لك سلام المسيح.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الحلا رح موت.
1: تسألني سؤال عندك سؤال
2: عليه؟
1: لا تمني عدود.

0: بعد ما تعزميني بتقولي لي ما عاد فيي؟
1: لا يا ابو علي لا بدي بوسك راضيك.
0: اخرت اللي بقلك هي شو بيشبهك تشبيه.

0: للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 2743419 أو 2743420.
1: هادي ومتهور غيور واثق في نفسه بيحب نقدد.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.